0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حدث اليوم نفته الموضوع المهم، ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصفي لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بيقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمن، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضحه بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بهدول تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بيجي ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها، وحتى لو كفى المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد.
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب التوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء. أيه. العوين بيه أسف، بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سارية قاعدة تشيله كل ما علينا فيها، بس والله نحن سارين قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بهاي، بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعة مدمك ساعة مدمك ما ساعة مدمك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليه،
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إنه يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات،
2: صحيح
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت هي هيساعدها. فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتب، أيوة طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده، وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتكون بتخرب الدنيا يعني.
2: عادي والله دارت
3: عادي. وشي أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت.
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين. انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان.
4: موري كان الشغل العين العوين يفكروا فوق حاجة حوا. الشغل العوين بكل بساطة فكروا فوق ده. انا كان قاعد نصرف معايا بوفر بورصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده مجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ذاته من أوروك الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده من شباب
2: إيدك هكا الظهر
4: الله أرضى عليك وخلاص يا بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطيها ليه
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه ربط زي المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقة
4: انا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانيه
2: انا كده استاذ فتيه الامر ليس كذلك في حلقه فاتت ان كلمنا مثلا في مساله حلال غلاء المهور ولا ماكي دخلنا فوق المسكينه الاوينه هسه كثيرات بدي الكلام ده بدل اقعد كده شاركي انت خلاص تقولي الا الراجل اللي وهيك بس
4: هيك والمره كلها كان قاعد تقعد وحيره على ما
3: مشكله وشيف الزواج ما مشكله انا نشيف لكن الاخلاص الراجل
4: كان قاعد بقعد وحيره ما شكرا وشنو يجي ليه كان جاي
3: مساله انه يتزوج كده ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنة فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر الكلام ده
3: فهو كمت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت ياريت
4: الإسلام أجاز ليه ده حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قائم عليها أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام القاني تكلموا ده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره انت أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعد ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وانت قاعد تساعده خلاص تقطع منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص طبيعي قطع منك
4: يا الزواج أيوة لو ما أنضيت فرصة ما كان الزواج
2: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيتركه أملها المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما

0: تدافعي عنه تسكي الحرج.
1: لا فعلا.
0: أول شيء. ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع.
1: أيوة.
0: هسه المجتمع التشادي ده أغلبيته نسوان. لو النسوان كلها ما قعدات بيشتغلوا ده كيف إحنا نزيد الإنتاجية حقت العمل؟ جاس. في المدارس كمدرسات في الدكتورات الآن في التجارة في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنمية حقت الإنتاج.
1: أيوة.
0: أيوة من جميع النواحي.
1: وحتى الحكومة كمان ما تنسي يعني أدكم يعني نسبة كبيرة جدا.
0: أيوة
1: يعني
0: أيوة أيوة. والمرأة بقى تلعب دور هام. والمرأة العاملة امرأة قوية على نفسها وامرأة معتمدة على نفسها وامرأة يعني تخطى كثير من الصعاب.
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
0: وخاصة العاملات.
1: يا سلام.
2: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا. طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي، فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها؟
0: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة. خلنا نكون واضحين، المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال برفضوا فوق عمل المرأة.
1: أكيد.
0: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال،
1: في رجال.
0: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا، في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة. فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها
2: أهلك،
0: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك، يكون عندك هدف معين أنت جاي تحققه،
2: حتى على التربية.
0: أيوة. تكوني قوية.
1: الزوج حتى الجود المسكين اللي هو يسمح لك
0: اللي هو سمح لك وثق فوق تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
2: وصبر.
0: أيوة. وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا إحنا كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيته فوق العمل ده، بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
2: رعاية الأطفال،
0: رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليه، زول حصلت معي
1: في عقبات كثيرة.
0: فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي. إنك تنظمي وقت لعملك، تنظم وقت لعيالك، تنظم وقت لزوجك، ترتبي أمورك. ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب. أيوة.
2: تمام.
1: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
0: إن شاء الله.
1: طيب هل هناك يعتقد، هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر.
0: أيوة.
1: سلبا على الأسرة.
0: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة. وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين. مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
1: أيوة أيوة.
0: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة.
1: ما برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت.
0: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة. بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
0: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
2: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفر في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
0: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء.
2: انتي
0: بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة يعني، عندك طريق شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي

0: كيف تطوري منه مهما كان بسيط مهما كان شكله
1: نعم.
0: ما بالضروري تكون انت
1: بس ما تربي يدينك وتقولي
0: ايوه ما تطبقي يدينك وتقولي شيء مهم جدا وعلى فكره حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المراه انت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل عمر المراه ضروري ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجه في حياتك
2: نعم. مثلا مواقف
0: على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دوله لدوله مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني قلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلهم موجودين ما شغالين شيء ما ناقصهم شيء امورهم تمام كل شيء فجاه حصل ما حصل لما جو فجاه هنا تشاد لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
1: في بعض بيئه وجهين
0: أيوة. في بعض اختلف. من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لانه هم خلاص جاتهم صدمه ما قدروا يتحملوا الواقع
1: واول ما عندهم مهنه معينه
0: ما عندهم مهنه معينه خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول الا انهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشه اللي كانوا زمان عايشين فوقها لكن المره اذا كانت من البدايه عندها مهنه
1: أيوة.
0: عندها عمل معتمد عليها قويه اخوها او زوجها او ابوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنه لا يمكن تستسلم لاي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنه دي في اي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه اي ظروف تمر بها عشان كده يا جماعه عمل المراه ضروري والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
2: الموت اكيد
1: شغل كثير قاعد
0: ايوه شغل كثير قاعد في بعض النسوان اسرع فقدوا ازواجهم وهم اصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو
1: لا خلاص بيتعبوا
0: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم اجزوا من المدارس
1: لا صحيح
0: خلاص قعدوا الاكل والشراب ما قادرين يوفروا
1: في مره والدي هي بس راجل وهي بس مره
0: كان هي راجل وهي مرضى في حال ان زوجها من البدايه دائمها
1: ايوه
0: خلاص بوجودك رب مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص الباقي كان بقى ما فيه كله
2: بتربط
0: بكانت تحاول تسيب بكانت لكن اذا كان انت دكيت خطيت تحت انت انك انت متسيطر على الوضع انك انت موفر كل شيء انت ضامن عمرك انت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
1: لا لا فعلا
0: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
2: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمى أي شيء حتى كان السواقة
0: وحتى الحوادث موجودات
2: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق هي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشت له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا
1: يعني طبعاً طبعا لما السواقة ما تقدر
0: ايوه هشوفوا قلتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
2: الا يمشي سو اكسيدا
0: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوهم ذاته بليانين في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره انها هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه انها واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه العيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي انها هي تنطيها القوه انها هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق الما كويس ده
1: ما بتقدر لايتها
0: حتى لو ما كانت عامله
2: بتسوي
0: هي بتسوي
2: بتسوي
0: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن مين تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
2: في
0: الله يرضى عليك كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها إنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسا فيه حتى رجال كله ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجد العمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
1: يا سلام
0: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى
1: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
0: يا رب
1: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
0: يا رب
1: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
0: إن شاء الله,
2: إن شاء الله.
1: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
0: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون يكونوا أسرة قوية، والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
1: أكيد.
0: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة، تعلم على الاعتماد على الزرع، يكون إنسان قوي يواجه المجتمع، يواجه الظروف، يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته، ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس، ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
1: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
0: ضروري، لازم
1: يكون مجاري، يكون كهربائي، يكون كذا، والبيت كمان تعلم المهنة بتشابهها.
0: لازم شنو أسعى كنقرة كيف، ولا في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا. الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي، أو يجي أو يتأخر.
1: أيوة.
0: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
1: تساعدة.
0: بتساعد كثير إنه هو، وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج. يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة. في ناس بيشتغلوا في الحدادة، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة، في ناس بيشتغل في صالون كوافير زي كده. يعني بيشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيد عائلة نفسي، أنا بشتغل في الخياطة، في صالون كوافير، في أمور كثيرة، عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء. يعني عندي مهم مختلفة، فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا. أبوي أخواني كمان، في واحد ميكانيكي، وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات، وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي أخواتي طبعا قريبة ثلاثة ولا أربعة، كلهم خاص أنا علمتهم معي في صالون كوافير. أسرة منتجة يعني، وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة.
1: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
0: الباب مفتوح،
1: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانكي.
0: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها. أي واحد عنده رغبة أنا بفرح. وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات، ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل، سواء رجل ولا مرأة، أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلمه عادي، مش مشكلة.
2: تمام. شكرا أستاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع أذان صاخية وتحسن الوضع حق المرأة وعلى الأسر، وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام، وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى أذان صاخية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع، ونقص مجتمعنا بأحسن.
0: بارك الله فيك حج هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان استفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا، لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا، وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
1: أستاذ فتية، أنت إنسان إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
0: طبعا أنا عندي مركز إيفا، صالون كوافير للتجميل، بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين، وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان، دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
1: بخصنا شنو يعني الناس راح مدور جاي
0: ناس راح مدور دي يجيبوا المتامات نظبطهم لهم
1: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق برابي النوافس أوين نودهم هناك يعني
0: جدا جدا
1: والمرأة تسمع بعدين تقول لي كلامك.
0: أيوة. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان، خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسوا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب، وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير، وكان البنات استفادوا. أنا أتفاجأ بكمية المقدرة حقتهم، حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة، ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا. هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب، برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها، يعني أنا تفاجأ منها صراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP، وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل،
1: حتى دورة يعني. كمان دورة VIP.
0: أيوة دورة، أيوة دورة
1: يعني
0: خاصة،
1: يعني very important person يعني
0: جدا. إذا كان هنا
1: أنا كده بخش في هذه الدورة
0: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك. أيوة. أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده، ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي، ده مهم في الموضوع يعني.
2: شكرا.
0: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
2: كنا معكم في تقديم الحلقة، كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
1: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
2: وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
2: وإلى اللقاء.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلام سا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسيون سو باسما.

صباح الخير أصم جمهورية شهد عن جمعنا. صباح الخير الأحب المسلمين معانا من كل مكان. أسأل الله صباحكم بكل خير. هنا عزاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية أونا مالي كل الأحبة الحالية معنا من بريميديزم ترزم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفذ زنصمعة تلك معنا من مختلفة الولايات التشادية وطوائها. لكل الأحبة كل مسلمين الحالية معنا نذكركم سبع ودقيقتين في داخل عسيو تروحنا الرجاجات عندنا المسلمين معنا في البيوت في الشوارع في المعطات للسفرات تلك معنا من داخل المطاعم نقول لكم صباح الخير. أكيد ومعقد أنتم في موجة 94.5 الإذاعة الوطنية التشادية هي إذاعتكم في قطمتكم 24 ساعة في 24 ساعة. ابتداء ما برنامجكم يوم معكم بالقسم العربي الدارجي خلال 75 دقيقة نقول سوا لكن عشتوا مع زميلي باللغة الفرنسية والباريس. هو خلاص خادر العسج وعنينا نشيل القيادة معكم لغاية 8:15 دقيقة. تينا جايف لقراه نقول لك بوريبو والمهندس محمود هو كذلك نقول لك بوريبو. أنا وزميلي روغوبير أجيدي خلاص سوا نقدر معكم نعيشوها بفرح وسرور بكل البرامج اللي خطت لكم الإذاعة الوطنية التي بالقسم العربي الدارجي. خلال 75 دقيقة تلقوا البلاغات الصباحية وتلقوا الدعايات وتلقوا النشرة الصباحية من عسر التحرير بعد النشرة اللي كان في زمن نقول لكم البلاغات وتسلموكم أغانينا الصباحية عند اليوم. يقدمنا ويقدمكم زي ما قلت لكم رغوبير أجيدي. أما مني في التقديم معاكم جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون. وفي مطابقة برامينا عن اليوم دبلوم تلونغايس وفي قدمة الأمال العزاء بالذات بالقسم العربي الدارجي واللقة من العزاء الوطنية على كدير اللقة المحلية. نرجع نستمع أو نختار لكم أول فاصل. إخنا كان اختار لكم عيوم رغوبير نسمو الفاصل الصباح عن اليوم.

سبا وسبا دقيقة في داخل الاستديو احنا الرديك هذلي كل مستمعين من جديد نقول لكم مرحب بكم بعد ما سميناكم اول فاصل ما شيلة شيلة بدأ خلاص نرجع ونقل لكم بلاغتنا حنت اليوم الصباحية بالقسم العربي الدارجي الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حسن حارون عند نقا في كركي مشاقة سيكشون دي يلو كران لو سين وسيس قل يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة بكون البلاغ دا يتبر ليها كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد عمر عدم عند نقا في كاركي الدينيو سيكسيون 3 يلو 117 لو 17 و 18 يمشي بعروقة الرسمية في الإدارة العامة بكون النقا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد إبراهيم عبد الله محمد عند نقا في كاركي مشاقة سيكسيون 1 إلو 125 لو 25 27 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن يعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون معناتها النقا هنتدي عند مشكلة. بلاغ موجه للنفرين من الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن مطلوب من السيدة السادة محمد علي عند نقا في كاركي دبزين سيكشون دي لو 50 دي لو 13 و سيد أفسيد باردين إساقة محمد كذلك عندنا نقا في كاركي دبازين سيكشون دي لو 53 و لو 14 يمشي بعوراقهم رسمية في الإدارة ويعتبروا البلاغ لهم ككونفيكاسيون. سبا وتسع دقيقة في داخل السيجو طروح على الركات نفس الساعة في داخل الجليندينغ ومساجد

0: مستمعين الإذاعة الوطنية الشادية نقرأ كومبات بلغتنا المفضلة انتظارا للدعايات بلاما حسن جيمي عمر قايف في بردي ببلغ لأي واحد كان فقط بيتا بقوله هو قط أو لقى مرة جابوا عليها عمرها تقريبا 25 سنة البنية دي يعني اسمها حوا حسين وقادمة تقريبا شهر ومرقة من بيتهم بتقول في كارتي مرجان دفك وأمها كمان أسماء الأم كمان بتقول أسماء عرفة مطلوب من أي نادم كان فقد بيت عمره 25 سنة وهي شيء فقد أقليا قلي يقدروا يقربوا الشفت كاري أو بلاما حسنة جيمي عمر ويشيل بنيتا أو يتصل في رقم التليفون 99-15-60-22 أو 92-40-04-99 نكرر بلاقة بلاما حسنة جيمي عمر قايت في بردي ده بلاما أنا بردي بطلب من أي نادم كان فقط بقول هو جاب لي بن مرة أو بني عمرها تقريبا 25 سنة من كاركي مرجان دفك وهي شيكة فقدي أقليا وبتقول كمان يعني أمها اسمها عرفة مطلوب من أي نادم كان فقط وبعرف على المرأة دي قال لي يقدروا يقربوا للشبت كاري أو بلاما حسنة جيمي عمر حنا بردي أو يتصل في رقم التليفون 90-15-60-22 معناتها 99-15-20 أو 92-40-99 معناتها 92-40-04-99
1: أفرجي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل أنت فائز وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل أنت فائز سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وداء من 60 فرانكار للتيكي ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع أفريجي تتم دفع الأرباح في اليوم نفسه بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر
2: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة عند الدواء وننظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة نظفوا المجاري المائية بانتظام أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3-59 شهر أدوية هنا العلاج اللي بيسموا CPS بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء أنا صناديقكم كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل السيو تروح عن الريكات نفس الساعة في مختلف الولايات التشادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين يا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية عند اليوم الخميس يوم 18/10/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس النائب عن الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري مادين كان استقبل أمس وفد عن صندوق النقد الدولي وحج معايا بما يخص فكر النجات يطار عن المراقبة عن الخدمة عند الحكومة. الوزير عن الاتصال والاقتصاد الرقمي هلكي شوا محمد فتح رسميا أمس الصباح في وتر ديسمبلو الأعمال عن الورشة بتخص البيانات الرقمية الفعالة للاستراتيجية عن سنة 2030. وتسمع أخبار أخرى. الرئيس النائب عن الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري مادين كان استقبل أمس وفي تانا الصندوق النقدي الدولي FME في رأس الاقتصادي بيير كيرجان وفيدا كان جاء طلب رأي عن الجمعية الوطنية في إطار عن المراقبة عن خدمة الحكومة بالأخص في مجال عن التمويل العام. حكومة هند تشاد قررت عشان تكون عندها بيانات رقمية فعالة للاستراتيجية عن سنة 2030. عشان دا كان كون استراتيجية وطنية هند الحكومة عن البيانات في تشاد المكاتب دي كان درسوها أمس الصباح عشان يصدقوا فوقها الوزير عن الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد ورأس البداية هنت العمل البيت في أوتير راديسون بلو. وكت ما رأس البداية هنت العمل الوزير أكد بكونها المكاتب دي تتركز في سبعة قوانين اللي هي الحوكمة هنت المؤسسات الكادر القضائي وهنا القانون الإدارة النوعية والخدمة اللي تكون بينين انت البيانات البنية التحتية التقاسم والحصول الأمني والحماية انت البيانات الشخصية والقدرات والثقافة انت البيانات والاقتصاد هنا البيانات والتجديد. دورة انت تدريب تخص القوانين هنا اللجوء في جمهورية تشاد في جمهورية تشاد والقرار أو المرسوم عن التطبيق وشنو الإجراءات القضائية دي الأهداف عن الدورة هنت التدريب اللي كان نظموها للعمال عن القضاء المناسب بقت أمس الصباح في البيت الوطني عن المرا وقامت بتنظيمها اللجنة المحلية هنت الدراسة التنفيذ التقييم ومساعدة هنت المشاريع بالتعاون مع المفتشية العليا هنت الأمم المتحدة للرفيجي الحاج سائر. أمس يوم 7 أكتوبر ده اليوم العالمي عن الخدمة السمحة وبالمناسبة دي كان خطوها تحت عنوان العمال والعاملات قدام الحياة القالية. الخبر ده كان أعلنه أمس الصباح الأمين العام عن الكونفدرالية الحرة عن عمال هنجات السيلتتي السيد إبراهيم بن سعيد. فبالمناسبة دي إبراهيم بن سعيد حاجة كتير ما يخص الحياة الغالية والظروف القادين بيشوفوا عمال هنجات. خلينا نسمعوا لجزء من كلامه.
2: في تشاد عندنا 500,000 شركات وشركات ده كتير منهم ده ما غير ناس بيودون في سين بيس معناته في كده أمان الاستماع. اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي الناس ده كله تعبانين. اليوم في السوق تعرفوا الأكل غالي في السوق والشغل هين كي ما في والدواء ذات غالي. واليوم نادم خدامي عند البيت حق حلالة ما في واليوم خدامي يقدر يبيع دواء ما في. كتير من الخدامين ده ما عندهم كونترا معناته ما عندهم كونتراكت يوصف كي لازم يحاول يشوف الناس دي كي ما في. واليوم عندي كان غني كلها فقري، الغني كان ما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده. واليوم واحد يمكن غدا عشاء فطور ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش، وعنده ما يفطر إلا يعش. معناته إنه دور حكومة تقوم تكلم الأكل غالي، سي حكومة سوت ميسيون كل البرجيو مشت، لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين. نحن غني كي ما في، نحن ما جيان كي ما في. خلي سوى بالأسواق أنا خال الريز ده بمتيريال، يقفوا كم مخازن. في شيء كارتيه كل واحد يشتري من دكانه أولم خدامين ده تعبان أولم ده يوم عالمي في العالم كل أولم ناس هاجي كلام أنا تعبان ده صار إن جاتين كله ما ناس الآخر نعيد أولم ده ندور كل واحد يلقى له بيت خدمين يعني بدوران إن خدام لهم حس بطلن قال جيب لنا كود تعبان جديد الكود تعبان جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في شاد يقعد برا ويخدموا معنا.
1: مرض أسمى دينغ ظهر في الأيامات الأخيرة في العاصمة نجمينا وفي كثير من الولايات ناتشاد، كثير من الحالات كان سجلوها في المستشفيات في دار ناتشاد كان سوت جولة أمس الصباح في كثير من المستشفيات عشان تشيف شنو الحالة عن المرضانين هناك. فالزميل زكريا مد ميكروفون للمسؤول هنا القسم هنا الطوارئ الأوريجانس هنا اللبتان هنا الصداقة تشاد شين دكتور نجيبي سيرجا قدم بعد من الوصايات وشنو الوقاية الممكن المواطنين يسوى. خلينا نسمعه.
3: المرض اللي نادو دينغ ده أمبارد ده بديج تنانادم المرض تنانادم ما عنده مرض ده أول خلاص ده نادم ده يمشي المرض يمشي قدام تاني تنانادم آخر يعني تيم مرض ده بتن ويمشي أجر المرض يعني تنا أي نادم قال المرض ده خلاص مشين مصير أبي كتير في هلي ده إيشابو ما بالي سوا سوا نادم نيجي ده بوجراس جيلة يبقى هامي وجيلة كل يبقى تساني بوجا so text أول ما نرفض عن ده ونازم مش بالي بالي وكارم ما كاي مشور كيشي ما كاير so يعني دين ده so text أنا دين ده إن ده نين دين ده وخلي كلام شنو ما يشيل الدبلوم ما بيفهم ده وايد ما يشيله ونادو ما له نادو شغل بيريز ده ما يدري عن شيء بيجيك ما مكثير نحن يشاف ألمي كثير ولا يسولو ألمي يعني نقوله ألمي وبارا بارا ده بس يجي يعني تو كلام رارا داي دلي شو الأقل كي غراف كي ما فيش لوكان دان داو ما شاء الله نارا دو دا جيلا يامش لوكا يشاو يجي يجي فازا كم تكي بلين كل غاي دا بس نرول ناس شو بدل كالمي الغاي كمان المي الفيا يلو بابوتا دوك مندولا كالي سبول داو داو فوقا بفليل دينم في سنجي أجيل ياريكو يلو بسو خلق إدين متين.
1: طب لكم بي نشرة الأخبار بعد الفصل. مشروع هنا سويد بليس نظم ورشة هنت تدريب تخص لتقوية هنت الإدارة والشفافية في المجال هنا المالية المناسبة بقت في مسكوري أسمى هنا ولاية حجر. لمس تفاصيل الخبر من مسكوري نسمو مع علي محمد الدودو.
4: في إطار تعزيز الإدارة المالية والشفافية المشروع لتمكين المرأة والآيد الديموغرافي في سائل سويد بليس كان نظم الورشة التدريبية دي لصالح المراقبين الماليين للمنظمات القائد تنفس المشاريع سويد بليس في 17 ولاية، والهدف كمان عشان يقووا المشاركين في إعداد التقارير المالية والسنوية وضمان البيانات المالية. بعد الكلمة الترهيبية للأمدة هنا بلدية مسكوري كرم محمد كوسو الممثل هنا المنسق الوطني لمشروع سويد بليس جاد محمد صالح أتيم كان تكلم بأهمية هنا الورشة وقال الورشة دي تساعد المشاركين عشان يلعبوا دورهم الأساسي في إعداد التقارير المالية. ترأس أعمال الورشة الأمين العام لمحافظة الدقنة على رماجي جوكومبي فيليزوف ممثلا للمندوب العام للحكومة بولاية جرلميس وضع بأن الحكومة أنطت أهمية كبيرة لمشروعها لتمكين المرأة والآيد الديموغرافي في الساحل سويت بليز في الأمل القائد بجومبيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للأوين. ونذكر بأن الورشة دي تستمر لمدة 7 أيام شارك فيها 51 مشارك ومشاركة جايين من 17 ولاية هنا البلد. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا لمحمد الدودو. نختم نشرة بخبر من أبيشي هناك سلطان دار والداي شريف عبد الهادي مهدي. من ناحية أخرى رئيس هنا اللجنة هنت التعايش السلمي في المجلس العالى هنا الشيوخ التقليديين هنا تشاد كان سوى نقطة صحفية يوم الثلاثاء. النقطة الصحفية دي متعلقة برجوع هنا الرحل من الشمال إلى الجنوب وأنطى بعض من الوصايا. تفاصيل الخبر من أبيشي نسموه محمد علي محمد أمين.
5: النقطة الصافية دي متعلقة برجوع هنا أصحاب المواشي أي الرحل من الجهة الجنوبية إلى الشمالية في إقليم والدين. النقطة الصافية دي جات في وقت هنا غرس هنا المحبة والأخوة بين الرحل وأصحاب المواشي والمزارعين. في كلمته سلطان درودال شريف عبد الهادي مهدي ركز في أهمية هنا حفظ السلام والعيشة السوية بين مختلف المجموعات. سلطان درودال طلب من المواطنين أن يتمسكوا في لغة الحوار واحترام هنا اللوائح الداخلية، أن يحترموا المراحل والمخارف والمرأة والأماكن هنت الزراعة والأماكن هنت المياه للشرب. السلطان شريف عبد الهادي مهدي كذلك كلم في تحمل المسؤولية على كل المسؤولين التقليديين والإداريين ورجال الدين والمجتمع كلهم يسعوا لحفظ السلام.
6: بالنسبة للرحل، الرحل طبعا في عندنا هنا ممرات، عندنا ممرات للأعمال بمشي بو، عندنا مشرب وعندنا مخرب وعندنا منزل وعندنا مرتع، ده كله بتاع المال. وأنا نتمنى من كل الملوك على رأس المطونات المترابنا يكونوا حذرين، الملوك يعني يشوف المراحيل والمنازل والمرات والمخارف والمشارب، الناس ما يسكنوا فوقها. وحتى المال لو جاء نتمنى من الملوك أي ملك يعني يرافي هذا المال ويشوف الممرضة يا سلام على الناس اللي يمشي لكم طريق عامل ما فوق أي قلل ما يسدوه وحين دم ممنوع رسمي. مندوب العام للحكومة في ولاية والداية الجنرال إسماعيل نعمت الجروبة كان شال قرار أي ملك يشيل مسؤوليته في كانتون حقه ويشيل مسؤوليته في المراحيل وفي المنازل وفي المرات وفي المشارب وفي المخارف. بين الملوك أي ملك بيشيل علينا، كان الملك لو في أي مشكلة واجهته بيكلمنا عن هنا مع البريفير وأعضاء بتاع الحكومة، ننزل في الميدان نشوف الشيء القايد ده ليه الزول اللي زرع في المهلة ولا بنى ده، نحن ننزل في الميدان. إذا حذرنا تماما الناس ده يعني شايلين الملوك شايفين عملهم كويس، والشيوخ نتمنى من الشيوخ ذاته يكونوا مع ناس من روح الجايين يجيوهم معهم ويشوفوا مرة في أي خلل بيجب يبلغوا البريفي، والبريفي طبعا بعد ذلك بيجمع الناس اللي الشيء اللي بقى خلل منه.
5: وأخيرا نذكر السلطان قال الحوار عن المجتمع ده هو بس التنمية هنت البلد. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: أجل مستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونه الرئيس النائب عن الجمعية الوطنية دكتور ديفيد ودينغار غاري مادين كان استقبل أمس وفد واحد من الصندوق النقدي الدولي الوفد بشيف راي عن البرلمان بما يخص المراقبة عن العمل عن الحكومة وبالأخص في مجال عن التمويل العام. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان فتح رسميا أمس الصباح في وتر راديو سومبلو الأعمال عن الورشة اللي بتخص البيانات الرقمية الفعالة والاستراتيجية لسنة 2030. وسموت أخبار أخرى دي نشرة كتبها لكم ليونيل نومينغار وقدمها مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين ومستمعي الإذاعة الوطنية الجديدة 94.5 أنما بعد ما تابعتوا النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن من علي نرجع نواصل لكم ببلاغتنا الصباحية المفضلة حتى اليوم. الرجية عن الإذاعة الوطنية الجديدة بيقبر لجميع المستمعين والمستمعات والناس اللي كان دايرين بيبلغوا لهم بقدروا برسلوا رسائلهم عن البلاغات أو البلاغ ده يقدروا ينادوا بالتليفون بس ولا يكتبوا بالواتساب ولا يكتبوا بالرسالة وده الرجي قط لهم رقم خاص كي عشان يكون لهم أقرب ما يتأبوا ولا ما يقدروا يعقروا بلاغاتهم من بكان لبكان والرقم كمان هو يعني سوزان نيف 54-32-37 معناتها 69-54-20-33-37 أو كمان 92-44-04-69 معناتها 92-44-04-69 الرجي بحسي بفكرة عن كل المستمعين والمستمعات اللي كان دايرين بلاغات خليه يرسلوها في الرقم ده أو كمان ينادوا ويقدروا يكتبوا لهم بلاغاتهم بأسرع وقت وبلاغهم يلقوا في وقت ما هم يدوروا. في إطار مكافأة العمى والمرض في العيون الوزارة انت الصحة العامة والحماية مع برنامج حن البرنامج الوطني حن البنل سي وحدة بئيسة طبية يقوم بها التركين في اللبتان اللبتان حن جوز التور والبئيسة دي يعني تبدأ من يوم 16 لغاية يوم 21 أكتوبر 2026 وللكشف كمان يبدأ يوم الجمعة عن باكر يوم 9 شهر أكتوبر 2026 قربوا في المستشفى عن جوز التور لصالح صحتكم وعافية عن عيونكم. بلاق حنا 40 الجوني علي حس الجوني علي السيار اللوان حسين إدريس قرص حسن أحمد حسن أحمد بلام عبد الله عمر فكي عثمان عمر السيار علي السيار بشكره لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي حنا نجمينا و كل الحلال كان وقفوا معهم ماديا معنويا في وقت وفاة ووفاة أنا ولدهم وأخوهم عمر إما كان توفي يوم 4 شهر 9 2026 الصدقة حينت 40 كمان بتقى باكر يوم الجمعة يوم 9 شهر أكتوبر 2026 في كاركي ديجيل دينجيسو المرحوم اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يولهم الصبر ولا صدقة انت 40 كمان لازم يشاركوا فوقها. نكرر بلاقة الجوني علي السيارة اللوان هسيني إدريس قرصة حسنة أحمد حسن أحمد ملامة عبد الله عمر فكي عثمان عمر السيار علي السيار بشكر لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي حنان جمينا والحلال الكان وقفوا معهم وساعدوهم ماديا ومعنويا في وقت وفاة حنا ولادهم وأخوهم عمر إما الكان توفي يوم 4 شهر 9 2026 والصدقة هنت 40 كمان بتقع عن باكر يوم الجمعة يوم 9 أكتوبر 2026 في كاركي ديجيلا دينجيسو المرحوم اللهم يغفر ليا والعرى اللهم يلهم الصبر والناس اللي يحضروا في صدقة هنت 40 اللي بتقع عن باكر. فتوحنا مسجد بلام محمد الدي بلام محمد أحمد أقي بركة أحمد حارون
محمد الإمام هارون الضي علي عفوا الإمام إدريس آدم الضي علي إمام الإمام عبد بكر الضي والحاج هارون أبو هوا بلاما هارون آدم بلاما جدو كله بلاما مختار جيمي بلاما جدة بشارة بلاما الحاج بكر بلاما جدة الشيخ آدم سوبريفي خديجة روزي اللوانة محمد أحمد آدم جد كومسير محمد جدة بلاما عبد الرحمن في أماردو وبلاما محمد سعيد بلاما محمد سيني بلاما محمد جيمي بلاما محمد أبكر بلاما دونغوس دينا بلاما كواسا في اللبيت الإمام جبرين آدم في مشاقة وبلاما الشيخ خالة بلاما الليبي جيمي بلاما بكر عبد الرحمن بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الحاج حسيني في كلمة وبلاما محمد هارون بلاما جبرين الشيق بلاما محمد الطيف بلاما هارون جيتا بلاما النور إبراهيم بلاما إلي عمر بلاما محمد قلت بلاما الحاج عثمان مؤمن الجوني عبد الله في الأسد والشيخ أحمد حسيني إيسى علي اللوان لهم الحزن فن لهم الفرحة بفتوحنا مسجد يكون أمباكر يوم الجمعة والبلاغ ده موجه لجميع الأئمة والقوانا والرجال الدين وجميع المسلمين والمسلمات الداخل برا خلي يحضروا في فتوحنا مسجدهم الكان بقى أمباكر يوم الجمعة في هلا هن قرن الكاتشو هن بلاما محمد الضي بلاقة حنا وفا الألي آدم إبراهيم آدم أبكر إبراهيم إيسى إبراهيم عبد العزيز علي أقي حامد شيق أقي أبقاسي وبلاما عبا كوتشا محمد آدم كشلا سيد جيمي كأفوان كاكا كاكا جاكوا والحاج حسيني التقيل حسنة وحسنة سعيد نجوان غريغير الحاج حامد بلاما النور تربيل بلاما بركة شيق بلاما عبد القادر أمبدي وبلاما عمر رمضان الحاج هارون عبد القادر بلاما أقي آدم وحارون محمد شيق قال الأفن إلي إيسا وحارون يونس تربيل بلقوا لجميع الأحل وناس الإرفي الداخل والبر بوفاء حنا أخوتهم عرف إبراهيم الكانتيفيت أول أمس يوم الثلاثاء والصدقة بتقع اليوم يوم الخميس في هلا هنجقيم هنشيق عقي أبو قاسي المرهوم اللهم يغفر له والأهل اللهم يولهم الصبر حج خديجة محمد في جرمايا وفي جرمايا تشكر جميع الناس الإرفي الداخل والبرة الرفقان والأقوان وكل الناس الكان ساعدوا ماديا معنويا في وقت عروس حنا موسى رقيس الكان بيجي في جرمايا يوم السبت الفات بلاق حنا وفا الإدارة عفوا المدير حنا الكيس ناسيونال حنا البروفينانس سوسيال حنا سوسيال سي ام بي اس لي الحزن باسمه باسم حنا أم الحق ببلقوا بوفاء حنا مدام فلمت محمد نور الكان في يوم 5 أكتوبر في جمينا بعد مرض قصير بقولوا المرحومة فلمت محمد نور
كان ولدها يوم 24 نوفمبر 1990 في نجمينا وشالوها في سين بيس كمان يوم 3 جون 2013 وقادي كمان تقدم في القسم عن السيرفيس ماتريكولاسيون وجيسيون عن الكونتابل عن السي ام بيس و من ما شالوها قاعدة في منصبة دبس في بكانة لقيت ما الله حكم على المرهومة فلمة محمد نور. هي امرأة ذات مكانة لها القدرة والكفاءة في العمل وملتزمة ومحترمة كبير وصغير وأي واحد كمان تدي مكانة المرهومة فلمة محمد نور قلت مكان كبير بكونه ما ينسد سين بيس فقط امرأة مهمة لهم. وبالبلغ ده المدير عن سين بيس بيقدم تعزياته الحرة لجميع أهل المرحومة ولزملانا عن الأمل ولكل من يعرف المرحومة فلمة محمد نور. اللهم يديها مكانة ويرزقها بجنة الفردوس. البلاغ ده كان كتبه يوم 5 أكتوبر 2026 ومضى فوقه كمان المدير عن السين بيس والمكلف بالسليل أو القسم عن الكوميونيكاسيون والإعلام كلو إبراهيم له الرحمة والمغفرة. اللهم يوليهم أهلهم الصبر والمرحومة كمان اللهم يدخلا الجنة. آخر بلاغ أنا وفا عائلة اللوان مهدي لهم الحزن الحار بيبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس في الداخل والبر بوفاة عن بيتهم أدم اللوان سقير الكان نوتيفيد يوم الثلاثة أول أمس والصدقة كمان بتقى اليوم يوم الخميس في كاركي ريجينا. المرهومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولوهم الصبر. نكرر بلاغ عن الوفاة ده والبلاغ ده يقول لنا آخر بلاغ عن اليوم عائلة اللوان مهدي لهم الهزين الحار بيبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس إرفي الداخل والبر بوفاة عن بيتهم أدم اللوان سقير الكان توفيت يوم الثلاثاء أول أمس وصدقة بتقى اليوم يوم القميس في كاركي ريدينا. المرهومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يوليهم الصبر. 7:44 دقيقة في داخل السيجو تروى عن الرجات بالضبط في داخل قبي ومرمطجي ونفس الوقت كمان في داخل كلوسيوم.

0: مط الحوا بكرة الشباب كل المستمعين الكام معنا بات مجذب عنسى نلقى الكابري نقول صباح سعيد لكل المستمعين والمستمعين الحاليين معنا بالأخص للمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في داخل سجن الكبير حنا كلاسيم اللهم ارفع منكم الحنبل وافقكم بسلامة يوم من الأيام تكونوا حرين والمكتوب ما بينفت
1: خدك نايم
0: أها
1: وصدك نايم
0: الرقوبة راقدي

وأحلى وناير أكيد تحبه هو بس أجمل زلك وكل شيء في وقت حلو زي ما بقولوا أخوانا كلام حقيقي المسألة الشادي كان بقول الكوكو بيتراري في عين الباكولة معناتها السمي لقد بس

كلام جميل بقول بقيت أقلى وبقيت أحلى يا ناير بعد الطوال مع الفنان الراحل الحاج عام بيكوس بقول لنا يا مامي قولي لا لا ما لا تقول لا لا في شيء بينه وبينه أها ما لا نانو قالت قولي دليل عم قولي نانو

الحاج عم بيكوز الفنان الشادي الراحل بقول عمي قولي لا لو قولي لا نو قولي لا سموك عدوية الضح بالولية كلمات حساسة كلمات الصباحية. نرجع ونتكلم في ملاحظتنا الصباحية والملاحظة كمان نتكلم في حالة انت الأمراض الهزة ظهرت وقادي في كثير من الناس القريبة عنها مسألة بقولوا البالي أو هم الكان أو زي ما نقول الوردي الأيوم خلت كثير من الناس أي ما أمشي شي في كل المراكز الصحية أو نرجو في البرمسي على الكاركي في كل الأماكن تلقى الناس قاعدين وفي البيوت ناس شاكين مشكلة عن البالي. وأكدوا لنا بعض من الدكاترة قالوا في مرض آخر جاء وأني لما منعرف المرض ده ببدأ كيف ببدأ بوجع الرأس وجع جلد وجسم بسقين. دكاترة وقعوا قالوا ما ممكن انت حسيت بس طوال تشيل أدوية واحد انت ما تعرفه بالأخص مثلا الديكلو أيوم كثير من الناس واحد كان جلد بوجع وكده خلي بيستعمل الديكلو. قالوا الأفضل لا تشيل لك باري بارا لعشان يقدر يقف لك الهمة دي أو السخانة ده والأحسن ده تقرب للدكتور تمشي لابتاني سولك كشف عشان المرض ده يعرفه هل بالي بس ولا مرض الاستدعاب جديد ده. طيب أيوم أني عندنا مشكلة واحدة نربطها نقوله الشيء اللي بخلينا ما نمشي للدكتور أو ما نمشي لابتان ده الظروف لكن الوقاية قبل كل شيء أو نقول وقاية قبل العلاج أنت لازم يعني نفسك ده مهم لك مهما كان عندك ما عندك أمشي لابتان ممكن تلقى صاحب خير أو تلقى فائل خير زي ما قلنا فائل خير هو صاحب الخير أو تلقى ممكن الدكاترة يقبلوك بدون أي شيء. ليه تقعد في البيت مرمق تمشي للدكتور شكو ما تعرفه يعني مرضك شنو يطعنوك دحابه من رجع أقرأ في لك السيتياسيو مانا تحالتك دحابه تصعب زيادة أكتر كم منهم طعنه ده وحتى الآن المرض فوقهم قاعد جسوم بسقين جسوم قاعد يعني بوجامه كده. فرسالتنا لكم يا أحبابنا أيمكن أنت حسيت ده قبل ما ترقد أمشي سيكشف أمشي للدكتور قول له مشكلتك ده ممكن هو يقدر يوجهك في شغل اللي يجيب لك العافية. خلاص تقول كي يوم حسيت وجراز جلدك سقان وكده خلاص نادوا لي دكتور شكو ودوب كان دكتور شكو يطعنوه باكر بكره خلاص يفكر ده الولد دحاب المرض الدحابة ازداد لي. ورسالنا للدكاترة معليش ما نقول كلمة دكتور شكو نكون يعني معروفين فوقها وبشوف مش الكلام ده يعني إهانة لهم لا ما كده فعنتوا لهسه قاعدين يعني تطقنوا الناس في الكركي في الشوارد ما يعني يكون بصورة لهسه كان نشوفه ده خلاص أي زوج جاكم كبير سخير مرأة رجل جغل طانوني أنا قاعد نسكيك بس خلاص أنت بدون كشف بتجبت السيرين وتجبل لك دواء وخلاص زي ما تدور تطئنا فده خطر كبير وما كويس. كان لو كان مرض ده أنت ما قررت والسبب وطأنت فترتكب اسم ترتكب يعني خليني نقول أن كنا الحكومة تفتشك بعساكر ولا كي لا أنت بنفس جريمة يعني انت عملت جريمة كبيرة ممكن ترتكب اسم ما ربك ساعتها. فخلينا جماعة نكون ناس تقيين في اي شيء دي بدور دربة المشكلة ان العلاج ده ما زي الشيء الاخر في الدكان شيء لو امشي اعقل حتى ذاتك من المفروض يكون عنده فوق كنترول في الدكان ذاتك ينتج شيء ده بدربة. فوصيتنا لكم رسالنا لكم انتو الدكاترة قال دكتور شكرا قالت انت ساعدوا الناس بصراحة مرات عندكم دور مهم قد تلعبوناني في عصرك دقيقتين ثلاثة دقيقة أو خمسة دقيقة ما شاركم بيقبله وعافي فيلا لكن ده ما هجة الناس خليه يسوركم ويسور كشف والدكتور يخرر لهم انتو بدا طبقوا بعد مرة واحدة هنا الدكتور الكان جاكم نادم خلينا نادم لازم يجوكم بأوردناس بعد ده أو يعني نقول يجوكم بكارني الكارني أحسن كارني وفوق أوردناس رسمي بعد اشتغل ليها. شكرا للمفاهمة لجميع المسلمين الحالية قاعدين بيتابعونا بات الفنان الراحل الهجمة بيكوس ممكن نرجع نلقى كمال ترباس.

بقول لأبوي إيش اللي تسلم أنت تجيب البراءة للأطفال تهتم بكل منح. لازم العباد لهم الاحترام والتقدير لكل العباد. نقول لكم صباح الخير فيديو فريس. تسلموا يا عبادنا, أنتوا القدوة, أنتوا بس العمود الفقري للبيت. لو كان عبو ما فيه البيت ينتهي. لكن في عماد جدات نتمنى تشيل المثل وتكون بالقيادة. كان عبو ما في كل الأم كان قادر إن شاء الله يصير تمام. شكرا لكل المستمعين حاليا معنا.

أبوي إن شاء الله لي تسلم. نوقف الفنان كمال طرباس, نرجع ونستمع لفاصل قناعي تاني من الفنان عيسى موسى. نقول صباح سعيد لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا, باقي لنا 3 دقيقة نقول لكم باي باي.

مستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية على جدية 94.5 عنما أحلي كل المستمعين كل بكان نقول لكم شكرا لكم كثير. زي ما عرفتوا دي العشارة وكنا المحدد اللي كنا معاكم تتكمل أو انتهى. ما بس نقدر نسلو نخلي المكان لزميلي دولوم تولوم جايز عشان يشيل القيادة خلال 75 دقيقة. خدمنا وخدمكم قدام الألفل بيطون أمام الكونسل المهندس روكابير أجدي. أما في التقديم معاكم جلال حسين يحيى. قعدنا سوا سميناكم الدعايات والبلاغات والنشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. ممكن ملاحظة قصيرة كان قدمنا لكم وتنال رضاكم تعجب الكل وكان عجبتكم لازم قدربوا للدكاترة وامشوا المستشفيات. شكرا لحسن استماعكم وحسن متابعتكم لنا. نهاركم سعيد متابعة سعيدة. ما باقي برامج هنا راديو تشات. إلى اللقاء. باي باي أو تشاو.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روجبير وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وموضوع حلقة برنامج حوار الساعة لهذا الخميس هو مكافحة السرطان في جاد، الواقع والآفاق والتحديات والآفاق. ضيفتينا في هذه الحلقة هن دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. السلام عليكم. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء حاليا قاعدين بسمعونا في مدة هنا ساعة كاملة برنامج حوار الساعة اليوم يخصص لمكافحة السرطان، خاصة حملة أكتوبر الوردي، أكتوبر روز البقة. في كل ما شهر في شهر أكتوبر مخصص شهر كامل هنا أكتوبر للتوعية ضد مرض السرطان. وزي ما ذكر لكم معنا ضيفتين في داخل الاستديو، الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. دكتورة فاطمة، أول كده حجي لنا قبل ما ندخل في الحملة هنا أكتوبر الروز، يعني السرطان الكانسير كيف هو شنو؟
2: شكرا عليك. كانسر بكلام عربي
1: سرطان
2: انت سامعني كلام عربي ندبر مكان وادين نجيب كلام فرنسي.
1: نعم.
2: اي هو كانسر ما مرض اللي هو الناس كلها.
1: نعم.
2: في شعر رمضان هجو سرطان انا اوين.
1: نعم.
2: لكن الصغير كله كانسر، انا اطفال كله قاعدين. انا رجال قاعدين، ناس كبار ناس دقاق نعلم كالكانسر ما يقرب كما في.
1: نعم.
2: وكانسر هو سبب هجرة من سليول ده، يعني عندنا مليارات في جسمنا.
1: نعم. خلايا جسمنا
2: سليول النورمال ده يقسم فاسون نورمال، لكن كم عند ياتو
1: شيء خلل فيها تو
2: ما قاعد يخدم أديل ده يديفيزي يقع ياتو كتير في جسم.
1: نعم.
2: وخلاص ورا كمان يشتت يمشي في مهالات آخرين.
1: نعم.
2: ويدر لأورغان دول وخلاص جسمنا ما يقدر يكونتوني.
1: نعم.
2: يعني يشيل هو كانسر مرض يشيل وقت، ومن بداية حقه كي جسكا لحد نعلم يقتل هذا بكان وعدين ده يشيل 10-20 سنة. واني ناس خدمة أنا بروغرام في منيسر نهجو لناس نورم كانسر ده أول شيء ده ناس زهلية فهمو كانسر رجعت، وما كانسر هنا ناس آخرين زمان لما نقول كانسر هنا نصارى، لكن جاي في وسطنا ينين ذاته. وكانسر ده كان فيمنا جاي وسطنا يا تو إندنا حالة نقدروا لابور نقدروا نوقفوا قبل كما
1: ما
2: يقرب الزل. وكان كربا كله كان لقينا بدري، كان كشفنا بدري ده نلقوا حلل. على أساس في شعر إن كان هادجو كانسر أنا في كانسر أنا أوين
1: نعم
2: أسا كانسر أنا السدي وأنا غشم الريم ده كانسر القريب نص الكانسر القاية قرب أوين هم التنين ده وهم التنين ده التنين كلنا نقدر نوقفه بدري كانسر أنا السدي كذا يقوم كي يعطو بول يبقى كبير يشتت في جلد ده يشيل وكيد أناس أوين ده نرو نبارتاجي لهم انفورماسيون يسوكي كيف كي يشوفوهم ما خلاص كم مشكلة للقبال ما بيجي
1: نعم. شكرا دريكتريسة المنسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتورة فاطمة. طبعا زي ما قلتي في سنة ده في أكتوبر روز في شهر أكتوبر وده ما في أكتوبر هذا السنة انتو بديتوا في السنوات الفاتة كله بديتوا سويتوا الكامبان وأي شيء سنة فات سويتوا شنو والسنة ده دور سوي شنو
2: الكامبان ده بدأ من سنة 2018
1: نعم
2: 2018 8 سنة وشاكاني أبجكتيف هنانا نوايد بس ننفرمي لأوين ونقول لهم هل يجو يسو دي بيستاش والسنة فات ده سوينا بلا مرة عندنا سوينا اكتيفيتي كتير وعوين كله كشفنا كتير مشينا في برا من الجمانة قريب 5 بروفنس مشينا نزها جينا لهم وديبيستي والوادين الديبيستي لقينا كانسر تريتي عممتا قبل ما بيجي كانسر أنا ليزيون بري كانسيروز
1: يعني قبل ما يجي كانسر ده بيتعالج
2: أي كانسر أنا قول لليتيروز ده هو من كانسر ده لآخر مرة من بداية لحد يدر مرة ده يعني كان نقدروا أسا هين كبس نشوفه كم ليزيون بري كانسيروز ده معناته قبل ما يجي كانسر نقدروا نكشفه كان كشفنا ده كمان حاضر بس نقدروا يعطوا
1: نعالجوا
2: سنة فات ده كشفنا قريب 4000 أوين وفي 4000 ده 700 لقينا ليزيون وكلهم كيانين كشفنا الكشفنا منما خلاص متان ما يقلهم كانسر
1: نعم. شكرا قبل ما نجيك في بعض الأسئلة الآخرة نتجه للسيدة كلثوم رمضان أيضا معنا في داخل الاستوديو وهي ذات تخدم في مجال خاصة أمراضنا الأوين فيما يخص الكانسر أو السرطان يعني حاليا أنت على حسب السرطان اللي بيصيب الأوين مثل هنا عنق الرحم وعن الثدي يعني الأسباب أقى شنو
3: السلام عليكم هي السبب كي مش الليل أنا كانسر أنا الرحم ده سبب ده مع الفيروس الفيروس ينادو HPV بابيلوما فيروس إيمين هو أنا كانسر أنا الكول ده أمك الرحم ده هو نعرف سبب كي جاهي ومارة تقدر تدافي لنفسها سبب المشاكل كان ترفى ده السبب ده تقدر تدافي لكن ما ترفى المشكلة السبب ده الفيروس اسمه بابيلوما فيروس إيمين المرض تلقى وين في السبب تنين بس فراش ودخول الإيدين كان تتكل إيدين هذا هو الفيروس غاي برا ربنا كي خلقها برا لكن شغل يودي في الرحم ده ولا راجل يلاقيك في الرحم ولا مرة هي ستة بإيدين تلاقيك في الرحم لكن كان غاي في الرحم ده حاضر ما ببقى كانسر يوم من يقعد بكان 19 سنة وكم مرة سيما الديبيستاج تتمشي لازم تمشي تشيفها يشوفوا لها الرحم ده عنده مشكلة ولا ما عنده كان عنده غلان الديبيستاج وكان عنده أوارة في دابة بدن الألوجوة ده لهنا الأنكرم ولهنا السادي ده السبب ما نف مشكلة ده لما كتير بكان واي كان مش المرض تدافي كما تلقى مشكلة أنا كان سير أنا السادي ده كان مرة ما أكل إلا دائما تأكل لام فروي ما تكير أكل ذاتك يجيب مشكلة ده ومرة عندها شام كتير كل ما أديل مرة تحرك تقول بكان واي أي شيء يالي يقول له ينتوى ما تحرك ده مشكلة خبير
1: قيدة حتى الملاه قلوا بعدين البوئين يبسوا
3: ده بس
1: الخاسرين به يعني شيء
3: في تلاجة كل ما تدور تحرك ينتوى خلت تبقى ما شاء الله تشيل شام كان كتير يجيب لك مشكلة كتير
1: بل الكانسر كل أمراض آخر
3: كل تلقى
1: نعم. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في السرطان، مرض السرطان، كيف يصيب الإنسان وكيف نلقوا العلاج، وخاصة في حملة من مكافحة سرطان هنا الرحم وعنق الرحم وأيضا سرطان هنا الثدي، المنظمو في خلال شهر أكتوبر وبسموه أكتوبر روز. معنا في داخل الاستديو ضيفتينا في داخل الاستديو القاعدين معنا الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، دي منسقة عن البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة فيما يخص مرض السرطان تقدروا تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 63 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة زي ما ذكرت لنا الحملة إن أكتوبر روز بدأت منذ فترة تقريبا 8 سنوات من وقت ذاك، وفي السنة الفاتت كله سويت جهود كثيرة، ولا سنة دي تسوي شنو بالضبط كده فيما يخص الحملة؟
2: السنة ده نزيدو السنة فاتت ما مشينا بكان أوين لندم فياش لعدي مشينا بكان أوين قاعدين في سجل مشينا في كارتي مشينا في بروفنس والآخرين من أوبجكتيف هنانا ده أوين الأول ما ياتو لقينا ده نوصلوا الكلام ده.
1: نعم.
2: أسا ما قاعد نمشي في بكانة حلوة أوين يلموا في إجليس، ولا خلينا إجليس ولا خلينا حلوة ولا في سوق.
1: نعم.
2: والمهم ده مساج ده كان بريزو سوسيو، كان نمشي لأوين بكانة قاعد يلموا هم كتار، ولا كان نمشي لما أوين ويدهم. والمساج ده المهم ده كان سرتو أسا ما ناس بقولوا كامباين ده هنا أوين ويدوم إن شاء الله يهوس المرضى لراجل كل يهوس وليال ناس كلها أسا سلوغان هنا أنا ست أنا ده توت لا ناسيون سي موبيليز أنسامبل سوفون دو في عم تقدر تترجم بكلام عربي.
1: نعم جميعا يعني ننقذ الحياة.
2: ولا وما خير من الغاني صورة ما أنا بروغرام ويدا أنا ناس كلها أي واحد كله يقدر يسي حقا كم إن شاء الله كم لنا ملغاية في بيت كم أختا كم ياتو بنيتا كم وزين حقا جيران مقولوا أمشيو اللي كشفونا في سمسة أنينا شفنا أوين كتار هما خايفين هما يخافوا بقول أنا أسا كم مشيت كشف ده قال لقيت كانسر نسيكي كيف وكانسر رسي ومرت أنا خوف، لكن كان مشيت وكشفت بدري أسا مدام كلثومة إسبليكي وسبب حقه ده يشيل ويكي تاسنا مرة كان مشت هنا كان من بدري كان لقينا نعادر بس نقدروا نداو ما ولا قاسي وأسا في إنيتي أنا بروغرام ده كان يسو بلا غروس شو ندورو منه كل
1: ده في كل وقت ولا
2: هسه 3 سنة ده يوم ما شلنا غروس من أوين وما يجو هسه ندورو منه ده وقت الشيء كبس أكون يخلو كان خدمة أنا بيت ولا كان مرة
1: والإنتهاء هنا البروغرام ده قاعد في أي لبتان ولا مكان معين
2: قاعد في ليبرتي بقولوا ليبرتي أميتي تشاتشين وبيتال أميتي تشاتشين ده أي ما وقت تلقو هما الفورمي هما ساش فهم نوم لكل مش في إترانجي فورمي ياتو في كشفين وفي داوين إنه ماشين حقهم ده هادر بس يعطوا يقدروا يعالجوا مرضه وخلاص يقبلوا كم دوز ما يقبلوا اي ما وقت لاندي جسك فاندريدي دهما قاعدين
1: وحس حاليا زي ما قلت يعني الناس يمشوا يكشفوا مثلا العوين يمشي يكشفوهم ويعرفوا اندوم ولا ما اندوم هل المرأة قبل ما تمشي تكشف كده هل تهز بجلدها كشي كده ما بوجع ولا حاجة قول بعد ده يخليها تمشي تكشف ولا أحيانا بعض الكانسيرات ده نانو ما يهز إلا يمشي يكشفوه
2: لا هو كانسير ما ترجع وجع قبل واسا هو كتال دا ببداية دا شيء ما تهسه ولا تشيفة ولا تهس ولا واجه يا نادم ما يهس قبال كي انت كان مرة كان وصل كان سالنا سيري دا من كان وصل ترانتان دا تمشي تكشف نفسك ما ترجع قبال تلقى أوارة ولا تسمى واجه ولا تشيفة يا تو دا تاناك واي بقى كبير دا ما خلاص شيء كدخل فيه في تو وقت خطير شيء لكن وقت ذاتك كما مشده علاج جاي وما هو كانسر كامل كما ما ترجع تسمع وجه اي ما وقت تمشي تشيفة كما يعطي يسولك كشف كما عندك بروبلم خلاص ترجع سنة الجاي ما ما بس تسي كشف بطن
1: نعم شكرا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نحجوا في مكافحه مرضنا السرطان مرضنا الكانسير حاليا يعني في السيز من زمان كله قايد لكن ورا انتشر شديد بعد ما الناس بكشفوا وبعرفوا هم اندوم ولا ما اندوم وكذا. إذن المرض عن السرطان مرض خطير وعليا عشان ده الدولة خصصت لي برنامج خاص عشان يكافح مرض عن السرطان. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا حاليا عندنا في ضيفتنا في داخل الاستوديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان دي مختصة في صحة الإنجاب. انتوا القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان عن الكانسير هم قاعدين طوالي مباشرة في الاستوديو تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61 53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا بالنسبة للقابلة كلثومة حاليا أنتوا شغالين في المجال عن صحة الإنجاب والأمين طبعا بجوا بزيد بجوا في الكشف وشنو كيف قاعدين هل قاعد تكشفوا حالات كثيرة ولا المهم يعني نادر شيء رار تقودوا كيف شهر مرة تلقوا واحدة ولا دائما تلقوا أمين واحدين
3: أمين ما شاء الله بجوا يسنشنوا البروغرام يكلف مرة وقت اللي يصير سنسيبليزاسيون أني ما كارتير كانوا بسينا أنتينام أكبر ما شاء الله كل أمين ده بقوا مرقوا بجوا وكان أمين ده جودة في الأشرة مرة تنين نلقو إن ده بداية كانسر
1: من أشرة أمين يجو لك شب ده تنين نلقو بداية
3: من أمرقنا أشرة مرة ده تنين كن نلقو
1: ده في أي وقت
3: أي في وقت
1: ده يعني ده بأكد كونه الكانسر ده منتشر وشيء مرض خطير ويتداوى ونانم لازم يجي يكشف بدري عشان يقدر يعالجه
3: خلاص كان بدري ده طوالي إلاج إن ده
1: إذا كان أخر بلين كمان يعني علاجة بقى صعب
3: أيه.
2: ما وين أكتر كما إكيب ده كما مش علوم أنتم أكبر ده ما يجو
3: ما مش
2: لكن كما مش علوم ده وما كما وين مية كلها ممكن 90% كيجو ويجو كان جورا كمان يلقو بداية أنا كانسر
1: نعم شكرا. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. هل قاعدين تسمعوا قاعدين نتكلموا فيما يتعلق بمرض السرطان؟ تقدروا تتصلوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 63-53-20 أو 94-94-09-53. طبعا دكتورة فاطمة نجي بالنسبة دائما في مكافحة مرض عن السرطان، هل أنتوا حاليا قاعدين تقوموا البرنامج ده وطني تابع للدولة؟ هل عندكم شراكات بارتنارية مع المنظمات والآخرين عشان يساعدوكم تقدروا تقدوا واجبكم؟
2: أي بارتنر أنا كتار يعني من يسار البارتنر أسا إننا أوبيتال أوبيتال أنا كان سار السنة فات سوينا بوسبير قايت أسا قاي قدم في كونسيبسيون قريب نبدو في كونستركسيون ده إننا بارتنر هنانا يا توفان كويس.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع أحمد محمد من بيتكين بعد نرجع.
4: أحمد عربي.
1: أحمد عربي من بيتكين اتفضل.
4: نصب برنامج حوار الساعة بالنسبة لكلام الكانسر.
1: نعم.
4: ونصب اتكلموا في العويل وكذلك في الرجال كله الرجال الأشياء البوستي في الشنال كانسر في الراجل.
1: نعم.
4: ايوه ده سؤال. نعم. عشان هنا تحكوا كثير بالنسبه لكلام النساء بس. نعم. ليها نديد وانا الرهم، لكن انا الرجال لا ما عارفين يعني شنو الشيء البوصيف ولا كراجل يشر فوقه والكشف دليل عليه الخاص ولا الراجل كله مكشوفه.
1: نعم. يعني بالنسبه لل يعني حجت في الكانسير كونه الكانسير هنا الاوين لكن كانسير هنا الرجال ده. يعني نعم. يهز بشنو عشان يعرفوا عندك كانسير ولا كيف؟
4: بارك الله فيك.
1: وآخر شنو السؤال الآخر؟
4: السؤال الآخر بالنسبة للكشف الرجال اللي مكان أنا كشف خاص ولا إلا النساء؟
1: نعم. سيدة كلتومة طبعا قال هسه هو انتوا حجيتوا كثير في الاوين.
2: أيوة.
1: الكانسير البكربة الاوين بكربة الاوين وكذا كذا، قال هسه الراجل ذاته الرجال ذاته يعني هم من ذات الكانسير هم من بكربهم في وين الكانسير اكثر كي الرجال، والراجل اذا كان داير ماشي يكشف نفسه كي يعرفوا عنده كانسير ولا ما عنده، عنده سرطان ولا ما عنده، يمشي وين؟
3: هي الرجال كل يسوي كانسير مش الكانسير انا السديده رجال كل ما عوين بيته، راجل كل يقدر يصير كانسير انا الديدة
1: للراجل كله بكربة في
3: راجل كله بكربة ما عوين بيته، لكن انا راجل برسنتاش هكذا بلينشية وعوين بس يكربهم بزيادة، ولكن رجال كل كانسير يكربهم في مش لنا البروستات ما نعرف يقول شو
1: نعم بروستات بروستات
3: واسهل كانسير هنا اللي الرهم ان كريم ده الراجل كله يجيبه للمرة وهو الفيروس هو يدور الرهم بس ما كان آخر ما عنده فرصة
1: يعني الفيروس على الكانسير ده جاي في الراجل
3: راجل لسه
1: وهو بس بيجيه باسمه
3: وللراجل ما يسيه ليه شيء إذن شنو يدور ليه كريم بس بيدور
1: هو الراجل ما عنده رهم
3: ما بيسيه ليه شيء
1: لكن الفيروس قاعد فوقه وهو ما عنده رهم ده ما يهسه لكن هو يقدر يدي للمرة
3: يقدر يدي للمرة ده بس هو كان ماكي رجال كله كانسير
1: كده ممكن الراجل يعني كماشا كشف بدري ده لقيه عنده كانسير أنا أنقر رهم لكن قاعد في جلده ممكن يتعالج قبل ما يعالج يعادي مرته ولا كيف؟
2: هو الراجل كله يلقى لكن أنا راجل بلينشية
1: نعم أيوة دكتورة
2: أيوة هو راجل كله يلقى لكن عشان هو في لب الرهم ده مش اللي هي وراته ده يريده عشان ما بكان لما كونديسيون حق كما كده في راجل اللي يجيبه ده كله يقدر يلقى
1: نعم نشيل المستمع واحد آخر راتو من أمريكا بفضل
5: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
5: كيف حالكم
1: بخير الحمد لله
5: نشكر دكتور زينب عبد الرحمن
1: فاطمة
5: ما ذكرت فيما دكتور فاروق كل إنسان يشكو في مثلنا
1: كي الشيء كي أنغوس الصوت أنا راديو هكذا ده عشان نسمع كذي.
5: هم يصدق مرة يكون يصدق.
1: أيوة خلاص يصدق.
5: دو كل سنة قاعد سيا تود تاو يا في دا فيا تود. لي أقوم كي ما مرة ما يا أوين. عشان شو هاي سنتران دي بيسال تقول مثل كل سنة مثل نارم يكفي ونارم يجي هاي أو كل ما نسيب كده أس أسكت نقدر نقول خلنا كل سنة سيا October, October, the big is that again, my roseman, the big armor, the rouge. I can feel that the Cassis guiding the moon to be Michelinet. I mean, I see the Michelin. She loves the Michelin. I see Michelin. When I was guiding Dura Aununa, come with when my elder young to that after Polisalin, Michel Fudal and then me, who is the son of the what is the young two? Possibilité il y a un centre ou un cadre un dépistage un cancer les mâles à une mouillère ou un acquis la muscula un cancer la muscula acquis la muscula je suis la muscula non la muscula
1: l'acquis il y a un sabib cancer ou la kef ou la chine
5: non ma acquis da allô
1: aïe wagan n'est-ce pas
5: acquis da ma acquis wa edin la ma adil onormalement je connais tu indena tu c'est comme ça une là et on moment comme ça quand de passage ma chaque le campi acquis fichura fichure quoi moi ouais que il y a un thing ou et je me focache chocolat qui qu'elle est là ou ma tumani quoi ça là et au chocolat que j'ai tu là tu m'as pas voqué mais non on tu c'est quand pour adib ani nasda na school ku vide
1: يعني انت راسو سمع شكرا جزيلا ان شاء الله تجيب دكتورة تجيب على سؤالك دكتورة فاطمة عبد الرحمن هجار على حسب
5: نشكر بلين كل ساعة كما ما قدروا ما دكتور ماني كاتب لهم كل سنة يسوق وده ترى أكتر مول جبل أقوى تروج كل يجي علي أونا في إشاد ما جمعنا عندنا ثلاثة وعشرين ريجون واجب دكتور تبغى يسوق يدونا أنا لا كمان مدرسة أفرن الأمور ولا إنسان ديدا
1: شكرا شكرا راسو ندو فرصة للدكتورة هي ذاتها تجيب طبعا دكتورة فاطمة على حسب المستمع راسو من أمريكا حاليا نادى قال فيما يخص مرض السرطان يعني حتى الرجال كله بواجهوا مشكلة انتو ليه الأوين خطيتوا لهم مركز خاص مثلا يمشوا ويكشفوا مجان لكن ما للرجال انتو ما خصصوا لهم لأن شيء ده منتشر وشيء صحة عامة والتان الراجل الاندر هو بس مرات بيسبب للمرة ما لما خطيتوا للرجال كله يعني محلها نكشف كده مجان بالنسبة للساكت يعني يمشي يكشفوا عشان تعالج المرض
2: شكرا لك وكلام القاير إلى كل واجب في دربة وسوسي أنا كان سرما كتير أسهجة في كلام أنا أكل وانتصال أنا ما نكونفيرمي لك في أكل كل إننا أجان كالسينوجين بس مش البستيسيد القاير سبو في
1: الخضار
2: في خضار وغاي ندس في علمي كان وعدين يا تو البواسون الغانا غانا كل ده كل يسبو فورمول دول ده مشكلة ده ذاتك مشكلة أبار
1: يعني الفورمول كله من بسبب كانسر
2: الفورمول هسا في بوليسيون الياتو الغات ننفس ذاتك
1: تلوث الجو
2: هسا أورجير الوسخ نتشو بنار ويندس بقى الدخان كانوا عادين يندس لنا في بيوتنا لا كل مشكلة علمي الفوراج ما غير ريسبكتي ياتو نورم ياتو الوسخ ياتو السباتيري ياتو كان يقدر يندس في علمي ما مشكلة حق ياتو شيء كومبليكي وسادمان ياتو هنا كولابوراسيون منستر هنا كوميرس منستر هنا اغريكولتور منستر هنا سانتي وهسا ياتو اننا بروجرام انا بولي سانيتار كولا هسا شركات وادين ما غير ريسبكت نور
1: في الشهور ولا الايام الفاتت وحدين
2: وخدمه انا كثير وده ذاتك كنا ما خرجوا نحج فيه.
1: لكن لسه ما جبت على سؤال أنا المستمع
2: قبله في كلام أنا أكتوبر روز.
1: قبل ما أكتوبر روز أكتوبر روز ما بخص الأوين وكذا.
2: يخص الأوين.
1: بالنسبة للرجال قال هم مرات بيصيبوا هم ذاتا بالسرطان وشنو شنو. أيوه. على ما خصصوا لهم يعني مركز خاص عشان يجي يكشفهم مجان. مدام مركز ده وطني
2: عندنا بروجي عندنا بروجي انا سنتر دي كانسر في فرشة كركنجيري
1: نعم
2: هسه ماشي 3 سنة وكونسيبسيون حق ذاتك ان شاء الله قريب سنه ونص عشان نشوفوا يا تو بكان نحطوا يونيتي انا راديو ثيرابي راديولوجي ويشيل وقت هسه كمان نفضل نبنو هو هناك ده يكشف يداوي سرطان كله أنا أوين أنا يال أنا رجال وس سرطان قريب 200 نفر
1: ميتين نفر
2: وأنا جاني كونسنتري كتير كفي كانسر أنا أوين ده عشان أول شيء هو جاي يقرب في كانسر 200 نفر هو مالتينين ده قريب نص الكانسر نشوفه في أوين وبعدين شغل آخر فيه كانسر وادين ده نقدر نكشفه بدري نقدر نعالجه كانسر هنا سان وايد كان هنا سري هنا هاشمريم بروستات وهنا مصران دول كله كان كشفنا بدري نقدر ندعو وقعدين نكامل كمان نكشف ذاتك قدر تفكر خلاص يتروتر ده بس قلنا مو وايد كامل كي نهجو نرابلي لناس نقولوا كانسر دول قاعدين تقدروا توقفوا قبل كت شام
1: يعني كانسر زي الحريقة زي النار كندها بقمت دس خير لكن كله ما أخرت تزيد مثل ده
2: ده بس كل كانسر 200 نفر ده يبدأ سخير ويوصل جسك شوال يدرك وعدين ده في سنة بس خلاص دول الأجريسيف مرة ده كدر يبدأ تفكر ده خلاص
1: السلام. شكرا مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نحجوا في السرطان في تشاد كيف نحارب السرطان وخاصة في حملة أكتوبر روز اللي مكافحة مرض السرطان اللي بيصيب الأوين. معنا في داخل الاستديو كل من الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. معنا المستمعة مريم من مرسال تفضلي مريم أحمد من مرسال.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: الله يبارك
1: بخير
6: ما شاء الله. الأكبر عشان لا سمع.
1: نعم
6: في كلام أنا كانسر من كانسر.
1: نعم
6: في سبب رين نعم مثل الخصة لذيسة أشغى التحجو.
1: نعم
6: المرة كان إلا مثل خط مشار بطن ما ينخلوا بثلاثة شهر 4 شهر وخلص بالدفت الدوائرة ما شد ألاتش أوبيسان ثلاثة مرض كي وقالوا غران دفو دفشيري وقبلي تالي وشدت الويسي كمان نمسو نسو كمان بقول غال غورس ما إندا وأرجاني
1: هل بقول غورس ما إندا ياتو
6: هل شدت الويسي
1: والدور يسو لك ياتو كشف أنا كانسير ولا؟
6: ما شاء الله لا نقف في جمر
1: أوكي انت قاعدة في مرسال؟
6: أيها أكيد
1: وما مشيتي في أوبيتال آخر ترجع تلقى القرص قول بعدها تمشي يكشفوه بي
6: ما شاء الله مرتين
1: في لابتان وينو؟
6: ما شاء الله أنسف عمتو شاهدت إيكوغرافي
1: أيوه
6: والديو على سخير إنه 4 شهر ودفع وقالوا جبت التاني ونشوفوا له في خلال أنا وده كان من إذن من راجل ونمشي بقول أرجعني وبرس معي.
1: يعني أنت ما ما ما مرضانة بكانسر؟
6: الله قال هيك
1: ما عارف طبعا. ما عارف عندك إجابة على الكلام ده؟ دكتورة دعوة دكتورة معاكي ومن ذاتها مخصص أيوة صحة الإنجاب أنا في شنو مثلا أحيانا مرة سخير يقع وكذا في شنو
3: أسهل كلام تقول لك رمت وقالوا تجيب الآخر كل ما لقيتها مش رمين ده لكن قال لي تمشي لنا وأني ما مرة تمشي مرة كم يجوز إذا لازم لا تمشي شوفوا لا ريما كيف وهناك ده بلاش ولا بقرص كي ساكت بنك أشوفه
1: ده في وين؟
3: في وبيتال أميتش أتشين وبيتال شنو يسمى شنو هذا
1: أيوة ها
3: أي كان ماشط كان عنده إنفكسيون كل ما هنا كان شغل شفنا ده إنفكسيون كل نكتب له الدواء تمشي تشتري
1: الدواء
3: أيه
1: لكن
3: أنا كان الكاسيس في أنا الكانسر ده عنده بداية كلها نعالجها بلا
1: هي ما حصة حاليا ما وضحت في كانسر ولا شنو المهم سخير وقع
3: أيه.
1: وقعت هزبة جديدة وتدور تمشي على جو هل أنتم مكسسين في الصحة الإنجاب
3: كشف ده ما سوات ده لازم أني ما مرة تمشي ويقول تمشي تسير كشف
1: لا إسك في الأوبيتال كي حاليا مثلا في حالات أنتم قاعدين في محل هنا الولادة هنا العين وصحة الإنجاب أيه. مرة إذا كان ما عنده أي ريال ومشت وجلده تعبانة وشنو ناس يستقبلوه يعالجوه حتى كما كانسير ولا كيف هسه هي تعبانة وقاعدة ترجع في البيت بروس ما عندها ده بكنا هل في حالات مثل ده يعالجوها؟ يمان
3: كلام الناس مرام قلت ما تقول لك توسع اللي تجي لهم هما
1: كما عند ريال كله خليه تجي
3: ما عند ريال هنا ما نعبونا له مسا ساش فام دول كل قاعدين جينيكولوج كل قاعدين يما اللي وقت الشيء التشيلة كار هنا تشيلة تاكسي تجي بس اللي تجي يوم أنا ما سألنا لكن أكون يوم ما كشفت ريم هكا هلي كشفوا له ريم هكا كإن ده بروبلم آخر كله ماما كلهم ناس أنا سانتي كم يقولوا خلاص ما نقدر نداوكي أمشي بكان آخر كم جينيكولوج كم سبيسياليست آخر كله هم يوريانتي يعني ناس الجرة الكشفنا ما عندهم شيء خلاص قال عندهم بروبلم ده ما نخلهم كبس نفتش لهم هلا
1: كانسير هنا الرحم ده برمي صغير اذا كان مره عنده كانسير هنا الرحم
3: انا كانسير هنا الرحم كان مره عنده كانسير بقدر برمي بقدر برمي سن هو بيتلف الرحم برا واي لكن ما نخافوا هو رمينا الصخر ده وما نقول كي الكانسر ما عنده ما نعرف لكن أليم
1: ما أي مرة رمت بس يكون في عقلها عنده
3: أسمى الكونسلتاسيون كله أليم كان ما شد ما لازم تقدم شغل أليم فأين قاعدين في كامباني أنا الأبين ده بلاش خلي تمشي تبروفيتي
1: نعم
3: عشان كله قاعدين معنا تمشي نشوفوها أنا الشغل كيف ننادو ما نقولش نشوفوها
1: يعني حاليا انتم قاعدين في الكامباني
3: أيه.
1: انا اكتوبر ده كله لحد
3: كده
1: اليوم تقريبا اليوم يوم 8 اكتوبر باقي لنا 20 و2 يوم ده كله في قاعدين لازم يمشي ليه يكشفوا لي انا الكانسير وفي اميمتا يبروفيتي وشوفات الاخر كله اذا كان الناس قاعدين
3: ده يبروفيتي اورينتد في مرتنا اوين ده هم الفورمينا ما مرتنا اوين كلها انا ريم كم مره كان ده بروبلم آخر أنا ولودة كلها كم يقدروا يداو بكن وادين لما جاي يلقوا إنفكتيون برا من كانسر يلقوا إنفكتيون ينتم أوردناس كم ما يقدروا يداوم ده ينتم ريفرنس أمشوا لجينيكولوج ماما جينيكولوج ده قاعدين
1: نعم مستمعينا الأعزاء
3: نوري أنت ما نخلهم
1: نعم مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونبا. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن السرطان وخاصة في أكتوبر روز في شهر أكتوبر كامل يعني مخصص مخصصة حملة لكشف عن السرطان، خاصة من السرطان اللي بيصيب الأبين. عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا، عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان، ضيفتينا معانا في داخل الاستديو، تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 50 20 94 54 94 09 54 94 94 09 54. 94 94 09 54، تتصلوا وبعد ضيفتنا يجوبوا على أسئلتكم. طبعا دكتورة فاطمة منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان ومسؤولة من الحملة عن أكتوبر روز فيما يتعلق بمرض السرطان البصيب الأبيد. يعني حاليا الحملة أنتوا بديتوا تقريبا من بداية هنا أكتوبر ولا هثة، يعني سويتوا كم شنو أكتيفيتي من هسه من لحد لحدي لبيت حاليا؟
2: اكتيفيتي هسه سوينا لنا من البريمير كي سوينا بوين دو بريس، ده حجينا لنا كلها ده في في ريزو سوسيو في في في تيلي في راديو. وبعد لانسمان كل مشينا مكانات كتير، مشينا مكان حلوة، مشينا مكان يالي لومو وشعر فضل. هسا عندنا اكتيفيتي كتير، دون نمشو في بروفنس، نمشو بكان ناس اللي يخدمو. هسا هجينا ولا خلينا بنك ولا خلينا منستير ولا خلينا بريفي، كلهم كعسا كدر الترانتانة قريب مهال قريب 30 لكن نمشو نهجو لهم. نهجو لهم هم كان يسألونا كلام عليهم نورو والفولونتير كمان يمشي يكشفنا في نفسه. وعندنا اكتيفيتي اخر كل ندون لهم ناس نسو مارش.
1: نعم، نشيل المستمع راسه مره اخرى. راسه تفضل.
7: تمام، شكرا. بو انا ما دول كي ما بروبليم قال اسوسياسيون انا اتزايت جاي ديرين كي في ياتلا تبي يعني مشكله انا ولوده ده ولوده انا اريد لكم فليبقى ساكي اسا دولة مثل الجيرة ولوجه الساكت فالي كله ساكت اسمها بند عندهم رقم
1: الفالي كله ساكت بعالوجه ساكت
7: ساكت إلى قراطور هذا هو ريالين ما ذكر عندهم مروفير انت كم كافيت اسا اوين لكاترين كاترين ما يمشي في الكونسيستاسيون يعني بريناتال لكله واجب ده يجو يشوفون كيف مارد من من من من شهر
1: شكرا راسو. إذا كان عندك أسئلة مباشرة فيما يخص مرض السرطان، الضيوف قاعدين طوالي لأن المواضيع كثيرة، ممكن نشيل مواضيع أخرى في وقت آخر. عندك سؤال كده ديريك يخص الكانسر؟
7: اي في كانسر بوادي عشان شوفوا ذاك يبقوا مننا يعني جنب جنب بنات عندهم تبريد يا 17 18 تقول وجه ده شنو القصص يبقى يا مشاكل كثير انا شكون نتاك ده يعني في هذا في شكون انا لي بس ما ادري كم ماكل ناس كثير تعبان دو واجب ده دي اسوسياسيون كم كم لبنك مونديال كل يقدر يسيناه كم تعمل اكو ما انا تعمل تقول كذي كم في جهاز عشان تكتب لي شكون ده يعني الناس قاعدين يموتوا قبل وايدين لا يا تو بقول قال كي زواج في 18 سنة في في كان 18 10 واحد كله
1: عشرة واحد راسو كلامنا تكون فيرمي عشرة واحد
7: قاعد في في
2: في في في في في في في
1: في في في في في في في في في في في
2: في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في نحن ما يشيل لك منا قرص
1: بعديدة
2: كما عندنا يعطوا لين فيرت كله وممكن يبقى بلاش طاليوات
1: يمكن يبقى ولا حاليا بلاش
2: أنا ما قاعدين في منستر في نيفو سنترال الناس يداود في أوبيتال في سنتر دي سنتيدور أنا ما سي بكان أكون بكانات وادين أكون غاية مرقولهم فاكتور أنا ما المرقى لكم فاكتور تورو للمنستر gratuit gratuité même que tu regardes une fille ou gratuité consultation prénatale gratuite traitement en VIH gratuit traitement en pali tout la gratuit ou hana cancer rama ça ni na zat ngane so ya tu plaidoyer da da ba bedena wani na objectif hana da kam lesa ya tu kam okay ما وصلنا في غراتويتي أنا تريتمان أنا كانسر كله ديبيستاج جاك غراتوي هسا مشين إن كان سوفي أوبيتال أميتير شين ده نون سوفي في أوبيتال دول الآخرين وكان أحد مما بارتنر دول بنك مونديال إن كان نيجوسي كسناتال جاي ده 12 بروفنس كله جاك غراتوي ما أنجمنا 13 بروفنس
1: نعم شكرا معنا المستمع حواء آدم من توكرا اتفضلي حواء
8: أي أنا عندي وجدات وجدات دي حصة حاليا عندي 10 سنة أي عندي 10 سنة ده أنا عندي لي سكري أصبع الكبير ده كله كثير لي أنا قطع لهم وفك أسد ده يصففه قوي وخلاص كي ورا ده خلاص إلا نجسة بليدي ده نمشي نسي ماموغرافي إيكو يقولوا شيء ما في نسيبت ما نايا لكن هسا ورد أنا إيه إلا خلاص وصفتهم كان أورو قال عندك بروبليم أنا النار وكان قمري جاني مش رويدة يمر والشيء ما في لكن وجب السواتر عزي
1: نعم بس
8: قلت للناس ألامك
1: سامي عايك التومة رمضان قادة معاكي أقودي في الخط طوالي مباشرة كم دور تسألك شيء كل بي تسألك
3: السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة
3: الله يبارك ما شاء
8: الله
3: الحمد لله الله يبارك أيه وجه نديت الأسد تقولي ده بقنا على مشكلة النار وجه بقنا آخر ويلس يجيب عليك في ديت لكن كل هذا اللي أمشي لنا عندنا فمات دول وعدين جاي نكتب لك
8: يخلنا
3: سيبار لديك وجه ده الشيء أيوة، أنا سيتي ماموغرافي أو كوغرافي قالوا شيء ما في الحمد لله. مرة أنا ديت كان قال ما عندك داجل.
8: أيوة. كم مرة؟
3: الحمد لله كان قال ما عندك شيء لكن هاول أمشي ألقينا.
8: أيوة.
3: وليك إلش إن شاء الله لوجد. ما أنا نر لكن لوجد في ديت. أيوة.
8: في شنوه؟
3: أيوة في شنوه. جيرانكي كان أخوانكي كله أولم يمشي سو كشف.
1: شكرا جزاك الله خير
3: آمين
1: ما شاء الله الله يوفق الأجور كتبتم أقول شكرا حواء إن شاء الله خلاص دكتورة حجت معك وتمشي تشوفين بعدهم من يقدر يشوف العلاج حقك مستمعين العزيزين انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في حملة أكتوبر روز أكتوبر الوردي لمكافحة مرض السرطان ومعانا في داخل الاستديو دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وأيضا مسؤولة من حملة الكامباني أكتوبر روز وأيضا القابلة كالتومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص مرض السرطان تتصلوا في نمرة التلفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمعة عزيزة موسى من جوجي اتفضلي عزيزة
9: يا مرحبا السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
9: كيف الحال تمام
1: الحمد لله بخير
9: الحمد لله الحمد لله. والله أنا دي إنجلي مشكلة كذا قبل 10 سنة كذا إنجلي جيت اتوفت لي في بطني وخلاص بعد ذاك الرهي مشرط وسووا لي عملية وعملوا لي الرهم عمل استفاق 3 سنة كذا أنا ما في دورة وخلاص كذا يا هو بعد ذاك الحمد لله العافية كذا كثيرة الدورة بقت تنزل لكن حتى حاليا كده والله كل ما سحر الدورة كانت جديدة بتنزل لي زي الكبد كده زي الكبد والدورة دي بتنزل بكثرة شديدة خلاص أنا الدم بفضل لي 6 يا 5 يا 4 إلا حاجة دوني المستشفى كبوا لي دم فوش 2 3 حتى حاليا كل مين مركز من المستشفى كده يا داب عندي زي شهر وحاجة بس والله تعبانة شديد أنا دي وما أعرف حل كده.
1: أنت هل مرة مشيتي في كشف عن السرطان ولا كذا في محلات على الكشف عشان يكشفوك عندك عندك كانسير ولا ما عندك؟
9: لا ما مشيت يوم واحد كده أنا ما مشيت.
1: نعم خلاص دكتورة معاكي دكتورة فاطمة معاكي مباشرة.
3: سيدة كم يوم ما مشيتي كشفتي في كانسير ده؟
9: لا يوم واحد ما مشيت.
3: خلاص تعالي في مستشفى أنا بقول شنو هذا؟
9: اي
3: خليه يكشفوكي.
9: خلاص كويس إن شاء الله الحمد لله.
3: كم مشيت؟ زمان. أيوة واس هنجي لعنة. أها. أيه كم مشيت؟ أنا ديبستاش أنا الكانسر.
9: خلاص إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خير.
1: شكرا عزيزة موسى على مشاركتك في البرنامج. طبعا دكتورة حتى الآن نينا قاعدين نحج في أكتوبر روس في شيء إضافة في الشيء الصوفي الحملة في الكامبانيا لأكتوبر روس الفضل قدام تصو زي ما جبت ذكرتي لنا
3: أي حجت في يعطوا بروغرام أنا البرنامج تنانا دا مش السنة الفضل لقل نينا ما قاعد نمشوا لناس نمشوا نحجوا لهم وأوبجكتيف أنا فينال لا أي نانم كلنا نقوله خلاص نانم ما يعرف كانسر جايد ده يفهمه كانسر جايد وما مرت أنا ما يخافوا منه عشان هلا الفيك ما شو كشفوا بدري وبلادا كل عندنا عندنا برنامج برنامج تأخرين فورميلا ساش فهم دول مش لسا كالتوما هي فورميلا يمشوا في بروفنس في أنجمنا مهارات دول يفورمي ساشفا عشان بعدين هم كله يقدروا يكشفوا لعوين وإننا مارش ده سنة فات ده بريمير فوا سوينا لمينا لناس ناس الجن الياتو كما انتربريز بريفي مير كله سنة فات معنا ريبريزانتان أومس أنا فينيا سيناتر سينات ديبيتي دول السنة كله دول نسو ممشوز نبدو من أوتيل لفيل هنا نجمعنا نكمل في استاد ماماتويا.
1: نعم. وحاليا زي مثل هسا أقول للناس أمشوا أكشفوا إذا كان مشوا كشفوا لقيتوا عندهم يعني تعالجوا ساكت ولا يكفوا.
3: هني ناس بريمير إتاب ده. أي مرة كلها. عشان ما تقعد تقرب مرة في جلدها هل تمشي تكشف ده ما بريمير إتاب.
1: نعم.
3: ونار نجرا أو إن مرض ولا ما إن مرض. الما إن مرض ده ما الحمد لله. الإن مرض ده. مرات وعدينا كتير كنا نقدر نعالج في بكانه قريب 10% الجرة في أوين 10 دتين لأنه ما ليزيون بريكانسيروس هادر بس في مم فيزيت بس يعطوا يكشفوا يعالجوا
1: نفس اليوم هي مش كشفوا هندا يعالجوا في نفس اليوم
3: في نفس اليوم بس وخلاص مع سلامة
1: ما ينتوا دواء تشيله تجد شربه في بيت ولا كي هناك في نفس المكان
3: ما هندا يعطوا بماشين حقا بس مكان ده تفكه تشيفة لهندا أوارة ده خلاص بماشين ده بس
1: يعالجوا
3: وخلاص ينتوا رانديفو تقبل عشان نشوفوا كي شيء آخر كما في
1: وده كله ساكت
3: ده كله ساكت جراتوي والأوينا لسا في الديت كلها كان عندهم بروبلم ده نرسلهم في ماموغراف ماموغرافي إيكوغرافي وكيد في كامباين ده سي واني نغاني سو غراتويت ما لكن برا من كامباين ده برا من قدرة هنانا ده كان بديميل كان بكنزميل

0: لو مهتم بلين بالكانسير راسه يتفضل.
1: او ميم شوفوا الميم وشوفوا الكيا ده شوفوا الميم فتوكيا راس.
0: نعم.
1: هذا ما شفت هناك دخل عندك فيها أديب يعني استعمل يمشون لكم كان لكم ما ينزل فيها أديب ولا
0: ما نقدر
1: ما الناس بعوين عليهم بيشاركوا زيادة.
0: نعم.
1: وأول فيها كل يكون رجال بس يشاركوا وده يعني ده كلام عوين فيهم ده بشوف الآن في فرحان منهم الجدر يشاركوا الجماعه جدر أكون نار ما بيجوا يا سمين لكم ده بشوف المهم وأنا نقول للدكتور فاطمة عبد الرحمن عكا قال لي أوين دي سوريا لبنان بلدنا كلنا ما هي سوريا ده هني ما هي شكرا أنا يعني
0: أنقص الصوت على الراديو شيء راسه عشان سموك
1: قديم يا ده أبو كامل ما يدوري روكو هني ده كلامه هني ما هي بي تران تران متر بلو قال لي ده كلامه ما في أي متر بلو كلامه وده كي مرض ما يدمرنا وواجب ده في أكتوبر روزا في أرنسوما جسكا جيز أرنسوما ده واجب في أولين ده كاليو يشارو بمايا ويمشي في أي أرنسوما يني ده جدام حكومة كل كاليا سي موية سي موية ده فوشي ده شاب ده هل لمر دول مدي أتو ديبتي والسي
0: شكرا شكرا راسو تقريبا اننا ماشيين خلاص قريب الميسيون ده يكمل فضل لنا دقائق بسيطه نشكرك كثير على مشاركتك في البرنامج وقبل ما نمشي الختام لنتي الكلمات الاخيره للقابله كلثوم رمضان كلمتك الاخيره بالمناسبه دي في البرنامج
2: اي كلام
0: نعم
2: نقول المستشفى انا كده شوار ننتيم ده خلي أوين ده كله يمرق ما خلاص مرة أنا نمرق بس يقولي إندي مرض بس نلبي النقد ما لا هو كان ما هسا شيء ده مشكلة ضروري كما في بدري نكشفه ونعالجه ندور أوين ده بدري أني ما مرة كم يجوز ده خلي تمشي
0: أحسن شيء يعني المرة تكشفوه في نفس الوقت تعالجوه وتعالجوه ساكت ويعالجوه كله نفس اليوم
2: نفس
0: ده اليوم ده شيء المهم جدا
2: مهم بنات كل يوم شو نشوفه لما يعدونه
0: نعم دكتورة فاطمة
3: أنا كلام نقول لأسا نشيف رأسا مع من السنين كم غاني سو سانسيبيزاسيون الناس كتير كي بقولوا انتو تقولوا لأوين هاليو جو يكشفو هاليو جو ياتو كم كشفو كاليو مرد يسو كيف أنا نقول كم سي اني ناسا حكومة سوينا كتير لكن فضل لنا كل كتير لسا ما أوبيتال هنانا لسا ما جا وكي جرى كانسر كل نقدرون نعالجو لكن ما نقول عشان ما عندنا انفراستركتشر ما عندنا سبيشاليست كله بس خلاص نار يقرب مرض ده بقول خلاص ما نخاف يعني نقول كم ان شاء الله كم اسمه شنو كم ما عندنا حاله للبارفي كله خلي يجو حاله الواين نلقو كم ان شاء الله كان نودو ما يمشي بكان انا اونكولوج ويالجو دواء كم بارفي كله خلي يجو
0: نعم. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وشكرا للقابلة كلثوم رمضان مختصة في صحة الإنجاب ونشكر جميع مستمعينا اللي استمعوا معنا من بداية الحلقة إلى نهايتها موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة ركزنا في مكافحة مرض السرطان وخاصة فيما يتعلق بحملة أكتوبر الوردي أكتوبر الروز في برنامج حوار الساعة في مدة عن ساعة كاملة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روغوبير وزينب محمد طاهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

كي دبه نكي مثلا كافي كاين دفن تريس مرا غتامي امالمو شان دي ديو كاين غورفي جوردان دي فوت فوت ميتشو هيدينا كاين دفن تالمو دي دفن تو غتامي اوبيجي ميمينا دي سو داي كاين كان دبه سامغانا كاين كي سكاسا غال كوفيل نون كافي كاين جوق دي كاي كابتن كورسو زولا كاين دي دفن تو مولو غتام سامغانا كاين ميمو مازو كلوم دوم كاين تدان تالمو تي دفن تو مرا غتامي اباغورا الو فونديا كاين هيجات فيغي نون كافي نيسان كي تي انا كي تي بي كي دبه لوني parwalam ki ga ki de ben ki masan non kafi kan kalon kale go jia kan la barvi na gat nan jam go dom ga me Lionel no men gar ga sum se gutan delen chosti gan gen lokam gen me agri rigober hen gudu mahat bulin ga ni kan nam la buri jan go ni kan ma abiel berene kan sa ma ngom yam law na kan ma kaf ma liga ro ti chat fet kan me peon palwa subo kan glo fun toglom tan gen ki mandelen la mina no cha pro mol kor no fi lo vindia sum masan ligi joy ki de belom parwalam ka la on fle pour ma ko fokma abiel kan toram goen kal go jia

السلام عليكم جمان دينا دي نمنا فدا راديو تشادي يا كوم انتي تولا غرتنا نفو راديو دار ارونا لا برند كيا دي كان لاي سيكن تا اكتوبر داينه كونغو سكو ساكيني دوبي دين سادوبي دين فيندي لوكو اراكون كابين تكنيك دي يي ترى هادي كنا استاجر نام شكورور يجي دان تيرين دي بالوا واتشي ساكيدو داينا جريا دو هادي كنا تكنيسيان سنتر متر ريدي انجسينيمبا halli ni yuna geda fi mikron di ashta bakar musa koro samro daya labar nde kuye adi kinga laise di kranu jirukuna fannin maru labar adi kranu jirukuna fannin adi wate kabin teknikir linie na adi habeli vikia adi chedu suru nikirini kabin teknik vikia tiena jamai kirincha kam karkuruba kuram wali nga sufanchu.

0: السلام عليكم. ساعة وجزئية دقيقة مرتبطة ازاي كارا دي كادة تيوبيني ساعة وجزئية دقيقة مرتبطة ازاي مصر برخزار فاي لارجو موكاني مساكوري دقيقة دقيقة ما دوكالا برات انا كجيكي دانا كجيكي اما دي من اندرا تكنيسيان غريدي اسان فتشي كان شكر ترك كار ريجي دانتين حسن علي فتشي كابين تكنيك چوك بي غابريل كار ميكرو دا انو كيكي غنا سالي محمد سالي ساقا كي چوك بي غابريل غريدي ردونا كمالا برا فتر كار كابين تكنيك
1: Ah.

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملول ماتي، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة قاعده اديلي ده بديتي فكره ده كيف
1: فكر ده جاء لي من 2021 اندي رافيكتي اسما سيلفي بيتشمباي هي سفرات فاتت غانا او علامات ريسيكلاج ده وانا مشيت لا شيفتا قاعدي سيو اجباني من يوم ده انا ب 2021 مشيت لا ده اللي شاف فغاي نيجي لا غاي نيجي لا غاي شيفا كيف قاعدي سيو علاماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكنا انا بديت فو
0: وشنو الانواع القديم تستعملوا ده
1: ريسيكلاج قال غاني سي ده gaina do recyclage décoratif décoratif les chounou ichan ana nakdar ni shila pneuda transformer les yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutuda kalfi salon da tagot foga michel bouté ana almidola ni shila transformer yabga michel sapé algay so foga noel dola be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adilke bakan akar krusana adan kula be bouté gay shifida kan gateti gateti dukak dukak adil ti transformé foka kopana sherbin alme kula be buteira takdar takta ti sebe technique anado altilo talga foka kopal tacher foka alme jarkan kula takdar ti se foka ay kuman beskan inti développer fikrana foka da takdar ti transformé kula madela anina chaja magano consommer almi ganu consommer jus dol ganu consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magano tafugu alum indina fi wara be benna dol amma kabine fi bakan gani dafugu kumamda o gai jiba lena ambauda o ambauda gai jiba lena marar gai nadu palido min beti kula da khalas gani utiliser da o da bes gani shila gani transformer kan jitfi mulama hana jeune dol wala jitfi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan dafugu da gani ji gani salam nakdan shilo ana gani sei keke gai antuni
0: sina ana ke gate re shila leki wakit kamke
1: bakan wedding ali shila le michel une heure du temps kula fi michel krusa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nakta nakta be appareil dol al adapté da ni sei ni arrangé ya kashuma na male yakta dol on est 10 foga boucle dol la kan katir da nak dan ni se en 1 heure du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sa kidda 2 heures du temps nak dan ni se o kan 16 al adil kois da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadum ma kida
1: sami hasa keda ana ma kidi mena gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo aja alam da mam humam ka dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawit khamsa rujal moma hasa gani sayda

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 6 تماما التوقيت المحلي لمدينة جمينة. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس المجموعة الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي علي كولوتي تشايمي يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوتبيق. الأول يشيد برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي، والأخير يقدم دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. عشية الاحتفال باليوم العالمي للبريد، وزير الاتصالات حليك شوا محمد يقدم بيانا إلى الأمة التشادية. أهلا بكم. على هامش أعمال الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي، التقى رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي علي كولوتي تشايمي التقى برئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوتبيق، وركزت المناقشات حول تعزيز التعاون بين المؤسستين. آدم حسن المكاي وتفاصيل أكثر.
1: التعاون البرلماني الإفريقي والتنسيق بين المؤسسات القارية محور مباحثات هذا اللقاء الذي جمع رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس البرلمان الإفريقي علي كولوتي تشايمي. رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية الوطنية التشادية وفاتح بوتبيق رئيس البرلمان الإفريقي، وجهان برلمانيان يلتقيان على طاولة واحدة بحثا عن مزيد من التنسيق والتكامل في العمل البرلماني الإفريقي. مباحثات الطرفين تركزت على تعزيز التعاون مع البرلمان الإفريقي وعلى ضرورة توثيق التنسيق والتكامل بين المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإفريقي، بما يخدم صوتا إفريقيا أكثر توافقا داخل الهيئات البرلمانية الدولية. الرؤية والإصلاحات في صدارة اللقاء، حيث أساد رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس الجمعية الوطنية علي كولوتي تشايمي برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي وبالجهود المبذولة لتوطيد مكانة المؤسسة والإصلاحات الرامية إلى تعزيز دورها ضمن الهيكل المؤسسي للاتحاد الإفريقي. التهنئة كانت حاضرة أيضا، إذ هنأ رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوتبيق علي كولوتي تشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، وقدم له دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. هذا اللقاء يعكس إرادة مشتركة لتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية وتنسيق المواقف والمبادرات بشأن القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك.
0: ونبقى معك مكاوي، حدثنا هذه المرة عن اللقاء الذي أجراه رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتي تشايمي مع نظيره التنزاني موسى عران بل موسى عزان زونغو. اللقاء بحث دور البرلمانات في ترسيخ التعاون والتكامل الإفريقي.
1: رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتي تشايمي ورئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زونغو يلتقيان على هامش أعمال الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي في مباحثات حملت قضايا القارة الإفريقية في صدارة النقاش. التكامل الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

0: كانت أيضا حاضرة في اللقاء باعتبارها رافعة لتسريع المبادلات التجارية ودفع عجلة التنمية في القارة، بالإضافة إلى دور البرلمانات الإفريقية في ترسيخ التعاون والتكامل بين دول القارة. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتوتشايمي أشاد بحفاوة الاستقبال وبجودة تنظيم أعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن نجاح هذا الحدث الدولي يعكس قدرة إفريقيا على احتضان وتنظيم التظاهرات العالمية الكبرى. أما رئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زونغو فقد هنأ علي كولوتوتشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، متمنيا له النجاح في الاطلاع بهذه المسؤولية. واتفق رئيس المؤسستين على مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين. وفي ختام اللقاء ترك رئيس الجمعية الوطنية كلمة في السجل الذهبي للشخصيات البارزة في البرلمان التنزاني، صفحة تضاف إلى سجل العلاقات البرلمانية بين تشاد وتنزانيا.
1: شوكبي غابرييل، البريد ليس مجرد مكاتب وطوابع ومعاملات مالية ورسائل وطرود، بل هو خدمة عمومية شمولية أمانة ومسؤولية تؤدى كل يوم في صمت. والتحية لكل من يفتحون أبواب مكاتبهم صباحا ويواصلون العمل مهما كانت الظروف من أجل أن تبقى الخدمة مستمرة والمواطن في صلب الاهتمام. وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليك شوا محمد قدم بيانا إلى الأمة التشادية بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يوافق غدا 9 أكتوبر. نتابع ذلك بترجمة صوت الزميل مصطفى بشارة محمد.
2: وفي تشاد طالما لعبت الشركة التشادية للبريد والادخار دور حلقة الوصل بين الدولة والشركات والسكان، ورغم أنها شهدت لها سنوات طويلة ولم تتمكن من مواكبة التطورات إلا أنها اختيرت منذ ذلك الحين مسار التحديث والتكيف مع المتطلبات العصر الرقمي، وتتمثل هذه الديناميكية الجديدة مرحلة حاسمة في مسيرة تحولها، وتماشيا مع توجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية ورئيس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو، التزمت الشركة التشادية للبريد والادخار بشكل راسخ بتجاوز مهمتها التقليدية المتمثلة في نقل الرسائل والطرود لتصبح ركيزة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللشمول المالي والتحول الرقمي. إن الشركة تسير اليوم بخط واسق نحو الأمام، وإن كان لا يزال أمامها المزيد من العمل لإنجازه بفضل شبكتها الفريدة المنتشرة عبر الأراضي الوطنية. تتمتع الشركة التشادية للبريد والادخار بموقع مثالي لتقريب الخدمات المالية والإدارية والرقمية من السكان، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والاستفادة من هذه الخدمات. وتحدث المكاتب البريد التابعة لها والتي تخضع حاليا لعمليات تأهيل إلى أن تصبح المراكز الخدمات البريدية الشاملة وعصرية ومتاحة للجميع، تركز على خدمة المواطنين. يعد شعار هذا العام شبكة بريدية واحدة إمكانيات لا حدود لها، شعار ملهما يعبر بوضوح عن هدفنا، فهو يقدم المكاتب البريد كمركز خدمات شاملة وبوابة للخدمات التي تمكن الجميع من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا أيضا روح الخطة التنمية الوطنية تشاد كونكشن 2030 التي تعطي الأولوية للشمول المالي والتحول الرقمي. تحت القيادة الرشيدة الرئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تعمل إدارتي على جعل هيئة البريد الوطني ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية، وأن مستقبل الخدمة البريدية لا يعتمد على الدولة وحدها. لذا أحس جميع على التكاتف من السلطات العامة والشركاء والشركات وموظفي البريد والمواطنون، حتى نتمكن من خلال تضافر جهودنا من بناء خدمة بريدية حديثة وفعالة وشاملة ومبتكرة، قادرة على تقديم الخدمات الموثوقة والمتاحة عالية الجودة لكل مواطن في جميع أنحاء البلاد.
3: des services fiables, accessibles et de qualité sur l'ensemble du territoire national.
1: وضمن التغييرات الإدارية التي تشهدها المؤسسات الحكومية، فقد جرى صباح اليوم مراسم تسليم وتسلم المهام بين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية الجديد لوكين كيرايومي دار والسابق بول بينادوم، ذلك خلال مناسبة رأستها الأمينة العامة النائبة برئاسة الجمهورية أفوديا باكواري. الزميلة فاطنة عبدالله بركو حضرت مناسبة التسليم وأفادنا بالمزيد.
3: وفقا للبروتوكول المتعارف عليه في مراسم تنصيب رؤساء مجالس الإدارة في مؤسسات الدولة، فقد تم تنصيب رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية الجديد السيد لوكين كرايوميدار عبر مرسوم رئاسي رقم 2298 صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026 خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد بول بينادوم. هذا وأثناء تسليم المهام سرد رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية السابق الحصيلة الشاملة للعمل الذي نفذه خلال فترة مهامه في رئاسة المؤسسة. وأضاف خلفه السيد لوكين كرايوميدار رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية عن شكره وعرفانه لمشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إدنو على وضع ثقته في شخصيته المتواضعة، مشيرا إلى أن الوكالة تعتبر من أهم مراكز وزارة الزراعة في مجال تنمية قطاع العالم الريفي، مؤكدا بأنه سيبذل ما بوسعه لتحقيق أهداف الوكالة المطلوبة. وبعيد التوقيع على محضر التسلم والتسليم، أكدت الأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية إيفوديا بوكاري بأن العمل الإداري هو عملية استمرارية، وعليه فإنني أطلب من رئيس مجلس الإدارة الجديد مواصلة ما تبقى من عمل مع تضافر الجهود لتعزيز أنشطة الوكالة، ومن الضروري أن تلعب الوكالة دورها المنوط عليها عبر مضاعفة الإنتاج وتحديث قطاع الزراعة ورفع تحديات عدم الأمن الغذائي في البلاد.
1: افتتح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيتينغار افتتح صباح اليوم أعمال اليوم الإخباري والتوعوي حول مكافحة عملية الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود. ويأتي أعمال هذا اليوم لضعم نطاق الآلية المرجعية الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة المتورطين. عبد الجليل عبد المكرم آدم وتفاصيل الخبر.
4: في ظل تزايد مخاطر الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يوما إخباريا وتوعويا حول مكافحة العملية الناتجة عن فئات معينة من الأشخاص. وعلى غرار هذا اليوم، فإن اللجنة ستشرع في توسيع نطاق الآلية المرجعية بغية الوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال وتقديم الحماية اللازمة للضحايا، لا سيما ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة. وقد شارك في المناسبة عدد من ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء المربعات والحارات وعدد من سكان مدينة أنجمينة. المناسبة سمحت للمشاركين بعرض الأحداث المؤسفة والمروعة التي حدثت في حق البشر، واستنكروا بشدة الحالة المؤسفة والغير مقبولة. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيتينغار أثناء كلمته يقول: أننا لا نستطيع أن نبني بلد مسالم بوجود أشخاص جشعين وينشطون في جرائم متعددة عابرة للحدود ويتعاملون مع البشر بأبشع أنواع الجرائم. ولذلك أنني أوجه ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء الحارات والمربعات وسكان مدينة أنجمينة بضرورة أخذ نسخة من الدليل العملي للآلية الخاصة بالمرجعية الوطنية التي تحمل أرقاما خاصة تعمل في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في تشاد. ومن الضروري أن اللجنة تلعب دورها المحوري في إخبار ونشر الوعي لمكافحة الجرائم والحد من تداعياتها على المجتمع. هذا ونشير فإن الهدف من تنظيم هذا اليوم الإخباري تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم العابرة للحدود ودعم آليات الوقاية وحماية الضحايا وملاحقة المتورطين.
1: وإلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيد الشرقية، فقد نظمت الوكالة الوطنية للتطوع دورة تدريبية لصالح 200 من المتطوعين في مجال التعليم والصحة. مراسلنا عباس أبكر مصطفى والتفاصيل في هذا التقرير.
5: يمثل هذا التدريب خطوة هامة في جهود تأهيل وتكوين 100 متطوع في التعليم و100 أخرى في مجال الصحة، وذلك ضمن رؤية وبرامج المجلس الولائي لولاية إنيدي الشرق عبر الوكالة الوطنية للتطوع، بحيث يتلقى المتطوعون بنودا تتعلق بالتزامات المتطوع ومعرفة حقوقه وواجباته طيلة فترة العقد معهم. وفي هذا السياق شرح رئيس قسم التدريب بالوكالة الوطنية للتطوع محمد مرنو حميسة قائلا:
6: التدريب حقنا اليوم ده في NAD East أباك نازم في مكان الهناكج مهنام ده نجيو ندوم فورماشن ده تدريب هنام قبل يوم شو ندوم هنا من يمنا كي جينا بأورينتاشن وما جينا بموديل حقنا وعلى دابا شغل اللمان اليوم في تدريب حقنا ده ما موديل حقنا بيان بريسي جينا قاعد ناتو تدريب دلي ناس الولونتير الريكوريتي في ريجون هنا إنيدي إست.
5: وفي هذا الإطار أثنى الأمين العام للمجلس الولائي بولاية إنيدي الشرق نغاروم كريستوفا على دور المؤسستين في فتح فرص العمل، ومن خلال هذا التدريب سيكتسب المتطوعون المهارات والقيم اللازمة لدعم المجتمعات المحلية بفاعلية في مجالات الوقاية الصحية والتوعية والدعم التعليمي، وسيصبحون حلقة وصل وسفراء فاعلين في التنمية المحلية. وبهذا التدريب يتم رفع قدرات الشباب على مواجهة تحديات التعليم والصحة. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعات الوطنية التشادية.
1: ختام نشرتنا تذكير بأبرز عناوينها: رئيسة المجموعة الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي علي كلوتشايمي يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوضبيق، الأول يشيد برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي، والأخير يقدم دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. عشية الاحتفال باليوم العالمي للبريد، وزير الاتصالات حليكي شوا محمد يقدم بيانا إلى الأمة التشادية. كالعادة نشرة أعدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس تشوكبي جابرييل، وقدمتها لكم محدثتكم الزوار النور الفائق. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون نؤسس مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رأس حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندها فوق التصوير، إندها فوق الطباعة، إندها فوق الريرير، قال لحد درجة قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، عليها قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السدير، نعلم الشباب في المينيزيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون نكوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوا يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في عدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو كيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. شيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في قرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نشوف لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغة عربية مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسير فوق شنو، ال10 تسير فوق شنو، ال40 تسير فوق شنو، 20 تسير فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجة الإنسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشرة، يهاوي ورقة لحد يمكن فيه إخطاء إملائية كل قاعدة والأشياء دي قاعدة. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشرة النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الإنسان يقدر يختار التخصص، لأن بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسين ما بعرفه. أحيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال مش اللي لابد ده مهاراته تكون مش اللي ويقدر يمشي في الجامعه مش اللي خلق ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه. لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بيش عضو فوقه لقينا مشروع مولى لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حق خرابه هنا سنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد خرابه سنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرجوف التواصل الاجتماعي بالاخص الشيء الاخر بالتاني كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعناهم فوق كل الأشياء دي حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه
0: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرات
1: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاطكي كيف تشوف البنات كده كيف جاية هقوم في المركز تشوف كيف هل بيجوا بيك أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كأن الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدوا مؤخدمة
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من المؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة لأن إن لقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسق فوق وبديك بيت تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا أخي بتمشي اللي مش تيجي معاكم ده عدة مرات حاصل لأن هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيء كي بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أحيانا يلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لهدي بها يانا ده أو لا أمور هم بجوا يا أخي إنه بتدريبات اللي ما عندكم بنشيد قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندكم شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات تبجوا كثير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله شاء. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف
1: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبوها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا أنا مدينة أم حجر
0: صحيح
1: الشباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
0: جميل لله جميل هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا أنا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة منات الطلاب الماهرين العوائل في المدارس دي شالت مدربين نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القياطة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا مدى لنا مرقوا فوقها في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيداني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد بس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسيد أنا منك أنا يوم 29 لهذا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أوناشس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق
0: جميل هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في جمينة عشان تساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف نصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دي اللي عندنا معنات علاقة لدرجة هسه في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وعنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سوى لنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
0: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا
1: يعني هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز في هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات يعني ناس قاعد نخدمه بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا أحبلون فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر يعني هنا ما عندنا شركاء شركاءك بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده يستعينوا فوق ده اصلا ما في حاجه قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قاعد نخدمه فوقه والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات البجو قاعد بهن المشاركه ده ده بس قال نحاول نسوف فوق، لكن شركاء كده ما في. والشيء الاخر من ضمن الصعوبات، الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات، في المفروض لابد يكون عندي معاكمباني ما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، نقدر الشغل اللي مجال يتدرب فوق ده، يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكان او يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي يخط على ارض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقه الشمسيه يلقى له معدات يمشي يخط في ارض الواقع، يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب. لكن المجال ده صراحه ما في، اللي بس كان جمعيه شباب سخافه بلا حدود انت الاقي ادريس حمدان ادريس، كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب على الطاقه الشمسيه جزاه الله خير، اننا بنات ثلاثه شاركوا معنا، البنات ثلاثه دول جو الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هاي العمل، لكن مجال اخر جانب اخر تجي تساعد انا ما في.
0: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينه ام الحجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه ده مشكله مره واحد بس، اي انسان ربنا خلقه بصفاته خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد بس، ومجال واحد ده ما ماهر دونك هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم، لان نادو ما بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبعلك بقبل دونك دايرين نوجههم، اي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه. انت دلاله كان سويت الشجال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبه للتحديات. التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدر يبدو فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نبي ولا كده، هل تواصلتم مع الجهات دي؟
1: ونبي ده تواصلنا، اننا في اقليم البطحه في اتش اي قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوى لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لهسه ابن عدنا ما تقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في اتش شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطلة اللي نادو يمكن بيكون نادو كله ما في إلا بس في عاتيا. بالنسبة لجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتيا شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما وصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون أتواصل معايا لكن ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت. حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة. وهسه أقول أنا نحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معي إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
1: أنا الرسالة الدائرة قاعد لمالي إخواني الخريجين، أنا كل واحد من ضمنكم خرجت من 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوظيفة، حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا، أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس، الإنسان ما تطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا محل حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله، عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي، لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقول مثل كرسي ورجلة واحدة، كان الرجل الواحد انكسرت ده معناته الكرسي بقى، لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيك والآخر يتركز دونك عنينا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إن جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود إلا تعتمد للوظيفة ده ما حل. الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة، أنا عندي أسرة مرموقة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسووا لي جاي يجوزوني ويسو أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى، أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول. وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إب ما في الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس، لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تدور تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء إنك أخرادك قال الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكون ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكون أنينا لجوا خليه لو هم يعتون مشولهم، لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقي ساق الأسرة ده ما حلك، خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قادم مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء لأن
2: لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار في هذه المؤسسات الكبرى ده كله كبدوا من البسيط، ما نقدر نقول يبدو من الصفر. إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد، لكن من البسيط الشغل عندك بسيط، تخط على أرض الواقع، ومش ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة، وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دايما نقوله للإخوة، الشيء كناس إني استطاع ده كان شيء في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي، أنت عندك شيء ده حاول أتأمه، حاول أتأمه خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ كبير في الأسرة، هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه، يمكن الحمل الكبير ده هو قل بقدر بيشلك منه، كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده ما نتتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون. اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله، لكن بعد الأسرة صراحة المساعدة ما في. كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سخة ما نادم فوضى ساكت ده، حاول أتأمه في المجال ده. حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه حاول يعينه. الشباب كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد، حاول أتأمه بالشغل البسيط ده. اليوم أنين الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا السيرز واحد كله معناته سعادانا. شاك مثلا بيكون يتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا، اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعته. اليوم الشاب درب في مجال المكنه، انت المكنه بيدها كل ما نات ساعته، دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده، الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس. اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو؟ اخذت النادم بالموتور بيقتلوا بيشيلوا له شنو؟ عنده عمل بنود له في بيت بسرق بيسرق شنو؟ دونك كل دعوه معناته عدم العمل. لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده الشادي ان شاء الله كلها كتبتك ما فيها، والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل، نحاول نكوي نفسنا ونسير لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض. الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينه يام حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقه الخاصه التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينه ام حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم التوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
4: مساء الخير بلانا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمة جمينة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس يوم 8/10/2026. بخادمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديلقي حسن ألفة، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الإنجينير تشوبي غابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استديو تروانا غاديو تشات في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام راندو سما في العاصمة انجمينا. كل ما يوم الخميس نمشو ونلقو البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشات. متابعة سعيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والصلاة والسلام على القائل: إنما أنا رحمة مهداة. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء، ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية، ومدير إدارة المساجد. خصصنا هذه الحلقة المباركة حول الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله. السلام عليكم سماحة الشيخ.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: طيب سماحة الشيخ، نحن الآن في شهر ربيع الأول، شيخنا ممكن تحدثنا حول ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لك من مدخل ثم ندخل في الحوار إن شاء الله؟
6: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار إلى نهجه إلى يوم الدين. ثم عما بعد، إخوتي الكرام، مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر من مظاهر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم في كل وقت وحين، وبالذات عندما يأتي شهر الربيع الأول، الناس كلهم تجهون إلى المساجد وإلى الزوايا وكذلك وسائل الإعلام ليسمعوا شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه. خلاص في هذه الحال العلماء جزاهم الله عنا كل خير يعدون الخطب والكلمات في المنابر وفي كل المساجد والزوايا عشان ينوعوا المتبع بصفات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء ده أيها الإخوة في تاريخ الإسلام ما شيء جديد، شيء قديم من قديم الزمن. ولذلك العلماء من زمن بعيد لما تأتي مناسبة شهر الربيع الأول، الناس بيجتمعوا في محل واحد وبيذكروا شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من شمائله، ولذلك الناس بتأثروا به كثير. الناس لما يسمع شيء، بعض من الناس بيسمع شيء من الأشياء الحصلت، المعجزات والإرهاصات الحصلت في زمن ولادته صلى الله عليه وسلم ما كان الناس بيسمعوها قبل ذلك، ولذلك بس الناس دابهم كذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تعظيمهم له وحبهم له وفرحتهم به شيء مستمر ما خاص بهذا الشهر، بس الشهر ده لما يأتي الناس عندهم تشوق كبير، كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يتجهون إلى دور العبادة عشان يسمعوا شيء من صفات نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده شيء كويس جدا. من هذا المنطلق العلماء في الجاءات بدأوا في الدروس والخطب وإعداد البرامج. نحن جينا من هذه المهمة أيضا، لنا أسوة بالعالم الإسلامي أجمع. إذا لما يأتي شهر الربيع الأول ده، الناس تتحرك كلهم للمحل الدول العبادة ويسمعوا شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المنظومة ولا المنثورة. ده هو شيء كويس جدا. الناس بلموا ده أول بأول، بفتته بشيء من آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يقرؤون الأمداح النبوية، ثم بعد ذلك يأتي واحد من الشيوخ ويذكر الناس بالماضي، يذكرهم بماضيهم عشان يشيلوا الدروس والعبر لحاضرهم. ده شيء كويس جدا. وأعتقد في بعض الناس لما يحضر في حفلة يقول لك أنا سميت كلام العلماء ذكروه ما سميته قبل ده. ده كثير في مجتمعنا. ولذلك الواحد يحضر ده يقوم بشيء، بس الواحد إذا كان حضر في جلسة الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده، إذن يطلع بنتيجة، يلقى شيء، نفسك تتأثر بشيء. لما نذكر له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفافه وكيف معاملة للناس قبل الرسالة وبعد الرسالة، كان قبل قاعد في مكة قرابة 40 سنة قبل أن يوحى إليه، في الحالة دي كلها أوصاف وسيرة قاعدة، وبعد الرسالة ما جاء له كيف أحوال قاعدة، ثم بعد انتقل إلى المدينة المنورة أحوال قاعدة، كيف مارس الدعوة إلى الله عز وجل. كل الصفات دي المادهين جزاهم الله أن خير، كل خير بيذكروها. فالإنسان اللي بيسمع ذا بتأثر كيف الصفات دي نينا بحوجة إليها في وقتنا الحاضر. ده بس المقصد الأساسي من إقامة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
5: بارك الله فيك شيخنا القوني إبراهيم محمد عبد الله. كثير من الناس اليوم دارين يعرفوا الحالة الاجتماعية للرسول عليه الصلاة والسلام، معاملته الاجتماعية بين الناس. النبي هو قلنا هو الرحمة المهداة. طيب سمعت الشيخ أن داريك تديني كده نموذج واحد أو اثنين من جانب الحياة الاجتماعية ومن جانب الرحمة.
6: زي ما بدأنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في مكة، معظم عمره ده قضاه في مكة، تقريبا قرابة 50 سنة ده قضاه في مكة. ففي الحالة دي يا أخوة، أزول كان بتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها العجب العجاب أيها الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي اشتهر بها أيها الأخوة في بادي الأمر، اشتهر بالاكتفاء الذاتي. النبي منذ أقل خلاص مكتفي ذاتيا، كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيح يرعى الغنم بشيء إيجار معين. ده كله حصل، ده بيبين للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده ما زول عاطل، ما زول خامل قائد كل على الناس، النبي بيشتغل. ثم بعد ذلك جاء فترة من الفترات اشتغل في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالمضاربة، وهو المسمى عندنا الآن بالقراط. عادة اتجر لها بمالها، شال القروش عن السيدة خديجة بنت خويلد ده قبل ما أن يزوجها، شال ومشى بها للشام يشتري بها بضاعة، ويجيب البضاعة يجيبوها في يصرفوه ويبتبع في مكة، ثم بعد ذلك له كذا من الربح. ده من الحالة الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر في له شيء من الأشياء المخالفة للشريعة العام. كان صلى الله عليه وسلم معصوما قبل الرسالة وبعد الرسالة، معصوم من صغار الذنوب ومن الكبائر أيضا. ده كل مذكور يوم واحد صلى الله عليه وسلم ما حضر في محل حن له، دي حالة الاجتماعية. وكان صلى الله عليه وسلم موصوفا بالصدق، وده أهم شيء في حياة الإنسان أيها الإخوة. وكان صلى الله عليه وسلم مشتهر بالأمانة. كل شيء إنساني في مكة إذا كان عنده شيء بيخاف عليه يجي يضع في محل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بيسموه الأمين. لما تنازعوا بنو الكعبة جسل كده هدم الكعبة وقريش بنتها، وتنازعوا في وطأ الحجر الأسود ياتوا يشيئه يضع له ويكون له الشرف، حكموا أول داخل، أي زول أول زول جاء داخل هو الزول اللي قال بس يشيله حكمه. كان صلى الله عليه وسلم بالإرادة الإلهية هو أول الداخل، لمن جاء قال لهم خلاص أبسطوا الرداء وشيلوا الحجر ده الطفوقة، وكل قبيلة تأخذ طرف الرداء. لما جابوا قربوا لمحل الوضوء فوقه وأخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه، قالوا رضينا بحكم الأمين، فكان سموه الأمين أيها الإخوة. الصفات دي الإنسان المسلم يحتاج له في حياته، الصدق والأمانة إذا كانت في حياة إنسان فبدون شك هذا الإنسان يحيا حياة سعيدة، زول صادق في قوله وفي فعله وأمين. إنسان إذا كان الصفات الاثنين دي أيها الإخوة، خليك أن الأشياء الآخرة دي بس الإنسان في مجتمعنا اليوم ده إذا كان وجدنا فيه الصفتين دول صادق وأمين، فالإنسان ده يكون خير للمجتمع أيها الإخوة، بدل ما يكون بلاء ووبل المجتمع ده يكون خير فاته الخير. ولذلك هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ديك اشتهر بها عند أول بأول الاكتفاء الذاتي، ما زول عاضل جاي كل على الناس، الناس بس بيشيلوا له مسؤوليته، لا ده واحد هو الصدق والأمانة. فدي من الصفات اللي اشتهر بها، صفات كثيرة فدي شلناها منها. ولذلك زول المتتبع لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد فيها صفات كثيرة تميز بها صلى الله عليه وسلم.
5: جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ القاري إبراهيم محمد عبد الله كلمنا لنا بالنسبة الحالة الاجتماعية بالنسبة للصدق والأمانة. طيب سمعت الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام الله مدها في القرآن الكريم قال له إنك لعلى خلق عظيم. شيخنا ممكن تقدر تعرج بنا إلى جانب الأخلاق؟
6: الأخلاق أيها الإخوة جانب كثير. الناس في مجتمعنا الآن وخصوصا مجتمعنا التشادي بمارس العبادات والمعاملات، لكن الأخلاق دي كثير منها الناس ما يكون عندهم قاعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل مدح في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة حسب ما ذكره العلماء في التفسير في رجل من العرب، والعرب تعرفوهم سكان البادية لهم جفاء وغلظة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجذب بالرداء من رقبته الرداء شيء الملفى باللفة وبهدي، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. معنى الحديث قال المال اللي عندك ده عنطيني منه، المال ده هو أنا أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه متبسم فقال يا أخ العرب أوجعتني، قال تسأل المال ده لك الحق لكن ما تسأل بهذه الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم التفت له متبسم، ده من الأخلاق الكريمة. ثم أمر له بالعطاء فأنطوه، قال له يلا مشكلة القروش ده أدو الشيء التمر والشعير الشيء الاندم ده عمر، قال أنطوه. فالنبي قال لي خلاص أديتك نعم، حقال لي أنا بقتات أنا ذاتك بكفي الوجع دخلت لي بجذبك لي ده بالكفي. النبي بحاجة دائبة، فقال لي يا رسول الله أنا فعلت ده عارف أنك ما تقتات، أنت ما تكف مثل كفي أنا فعلت الشيء ده، لو علمت أنك تقتات ده ما كان فعلت الشيء ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاه. صلى الله عليه وسلم من أخلاق الكريمة ده الخلق الكريم أيها الإخوة. فسيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أيها الإخوة ما شيء.

0: هكذا، بل يقول قدر الله ما شاء فعل. دي شيء كبير جدا، نماذج من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تدركون جيد أيها الإخوة، عندما فتح مكة بجيشه الكبير 100,000 مقاتل أو 10,000 مقاتل، المهم عدد كبير، فجمع صناديد قريش النازل آذوا أصحابه وأخرجوهم هب البلاد إليه مكة المكرمة، جمعهم حول الكعبة فقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ ظنكم نسويكم كيف؟ كذبتموني فصدقني الناس، أخرجتموني فآواني الناس، إذا اليوم ده كظنكم نسويكم كيف؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوتي: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء أيها الإخوة. ده يكفي أيها الإخوة، يكفي مدرسة، ده يكفينا مدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم: الناس لو أخذت من الدروس والعبر من الواقع لفتح مكة المكرمة، ده الناس لو أخذت منه لكافي. صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح قال: ثلاثة دعنا بضنا لهم، ثلاثة لأقسم عليهن. حديث صحيح قال: ما نقص مال من صدقة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما عفى الله عبدا إلا زاده عزا. معنى الحديث ثلاثة النبي قال أنا بضمن لها: المال كمن الصدقة ما بنقص، والإنسان المتواضع الله برفعه، والإنسان العفو الله كبيزيد عز بس. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أهل بيته، مع أصحابه، مع المجتمع كله. النبي كي واحد من أخلاق الكريمة: ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ده جانب كبير في جانب الاجتماع. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم البيت، بيكنس البيت، منظف البيت، ويحلب الشاء أيها الإخوة، وبيرقى الثوب، وبيخسف النعل. ده شنو؟ ده مكانة العظيمة اللي الله أداها ليه دي، بتواضع مع كل أحد. كالإنسان بيهجي معه ما بيقطع حديثه، الإنسان الضعيف واحد منهم يجي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لحد يكمل كلام التك، النبي كما يقول لي: إنت خلاص كلامك ده وقف. لا، هذا الصفات دي أيها الإخوة لم توجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
1: طيب، سمعت الشيخ الرجت بنا جانب الاجتماع وجانب الأخلاق وجانب الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الحلقات القادمة تكون معنا إن شاء الله، تواصل تبصر الناس السادة المستمعين والمستمعات المتشوقين لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثك الشيق إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر الجزيل لفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء، ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية، ومدير إدارة المساجد، على تكرمه وتفضله لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشكره جزيل الشكر. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والدلوان لباسات رجالة مستوى الكالي كاكي بسكين دولار رجالة.
1: مسلم سمعت الكرام في كل مكان، نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم مع الشيء. البلاغات الرسمية عن الإدارة العامة عن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسماءهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد عبد الله إدريس جوني عند تيران في كارتير رنجاجي سكسيون دو إلو سان دي سلو سيز، الحظ محمد صافي عند بكان في كارتير الدينو سكسيون تروا إلو سوسان كينس لو سيت، عبد الباسط محمد آدم عند تيران في كارتير رنجاجي سكسيون دو إلو كتربين سيت لو دو، محمد غاسم أسد عند بكان في كارتير دار السلام سكسيون دو إلو دوز لو كينز، إيسا حامد عند بكان في كارتير فوندوري سكسيون دو إلو تريز ولو ترانتويت، يونس علي كارتير سكيطي سكسيون دو إلو كاراندي لو دو، يوسكو محمد أرامة

0: Dabakan, terrain puis quartier Amsinene, section 3, îlot 169-167, lot 1. Hina fi Nassen Ibrahim Yunus, quartier Machaga, section 2, îlot 88, lot 15. Youssouf Dahab, quartier Machaga, section 2, îlot 88, lot 16. Wahiran Finas Talata, Kolum fi quartier Rangaji. Idriss Loul Mohamed, quartier Rangaji, section 3, îlot 72, lot 8. Hissein Abdelkarim Khalifa, quartier Rangaji, section 3, lot 72, lot 9. Wahiran Yaqub Mohamed, quartier Rangaji, section 3. Il est 72, lo 10. Kulluhum ke kanna mamosho alla balagda ka convocation. Wansi la belle balagata. Délégué Moussa Jibril, Nabishara Jibril, Mbalgouli, Kullu l'ahal al-barra wa dakhal bedinu garibin, Bakawna sarga ila arbaini, Oman al-marhouma amum dungusiya terab, Asarga tabgi wa malahat al-jafi, Masila bkoma hilita délégué Moussa Jibril. Nikarir. Délégué Moussa Jibrin ou Bichara Jibrin, ou Balogoule, Kulla Ahal, Al-Akhwan, Al-Rufugan, Al-Bedino Garibin, Al-Barra, Al-Dakhal, Al-Nasr, Irfi, Bikawna Sarga, Ila Arbenium, Al-Marhouma, Amum, Dungusia, Terab, Asarga, Tabgi, Omar Ahat, Al-Jai, Fi Masil, Abkoma, Hilit, Délégué Moussa Jibrin. Balagatin, Al-Wafa, Khala Idrissa, Sheikh Hisseini Hassana, Malum, Adum, Yunus, Ali Yunus, Wasuli Kuja, الشيخ بركودا الحاج حسن عبد الله الحاج رمات عيسى بلام هارون عبد الرحمن الشيخ ابونا وداء بلام ابراهيم ماني محمد الفهل محمد تحامد محمد بركه الشيخ دونكو الزنا الحاج محمد عطي بلام يوسف حسنة عبد الواحد طاهر الشيخ حسنة الشواني بلام عبد الرحمن بلام حسن بيري بلام جميل رمات بلام حسن ادم بلام محمد عيسى محمد حسيني محمد دونا وبلام محمد أبا جدي لوم الحزن ببلغوا لحسن مارين وكل جمايته في ساقور جدة محمد وكل جمايته في وادي دوم الشيخ إيسى ضمان وبلام جبرين جدة وكل جمايتهم في مرديا بلام عبد الرحمن جدة وكل جمايته في هيلتن بالي الحاج أبكر كانمبو وكل جمايته في جوغانا الشيخ جبرين أبقاسي في هيلتن جيلي الضيف جبرين وكل جمايته في أبجوغانا بلام نور إبراهيم حسن حامد وكل جمايتهم في مكنجو بلام جد إبراهيم وكل جمايته في فلقة الوهلة بلام الحاج أبكر دينا دنا وكل جمايتهم في ماجيتك بلام فكي قدوري وكل جمايته في التمرة الحاج جدة الكيشمبو وكل جمايته في نجمينا بلام محمد عبد الرحمن عبد الله قايمي وكل جمايتهم في بنجول شد عيسى وكل جمايته في أدري الشيخ جبرين قدوري الحاج عيسى آدم أبكاكا سيد الحاج الجد سليمان أصب الله حسيني وكل الأهل لننجمينا مالهم حسن مكايلة الحاج محمد حسن الحاج جبرين إدريسة وكل الأهل كسري اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بنيتهم وأخوتهم أنقبدويا بيت يونس ماتت اليوم الخميس وسرغة تبقى يوم السبت أم بكرة في رفاق هل التبلامة خالة إدريسة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة آدم جيمي أبكر محمد قنبو آدم دليقي أتجاني إيلي محمد جيمي محمد ولا جدة الزين الجامي أتجاني حسنة قرقور آدم كيسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم أمينة أنقوشة المعروفة بأم بشير ماتت اليوم الخميس وسرع تبقى مباكرة الجمعة في كارتيه قزطور قريب من الكنان الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة بلغتنا نقولوا إن شاء الله بعد الأخبار نكرروا صالح محمد صالح جدة بلام النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جرات الشيخ علي جدة الرئيس موسى بشارة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أخوهم وولدتهم أبو بكر جدة وسرق هي للسبعات كمان أبو سوا أم باكر الجمع في أن كنجو هلي تبلاما النور إبراهيم بلغتها كمان إن شاء الله كلاقينا وقت نقرو بعد الأخبار. ألاجة هسنا موسى جدة موسى هسنا خالة إدريسة قنبو جبرين آدم شايب جبرين الإمام بشارة يوسف الحاجة مكان يوسف بلاما بكي إما ألاجة جدة بشير جدة توتو بشارة جبرين الكواش إما عبد الكريم إبراهيم مدينة ملم أخي علي محمد تشدي علي أخي جيم جبرين مصطفى جدة ودع محمد أخي عبد القادر مكايلة موسى حسن حامد الدور أوتمان الشيخ أزرق محمد بلاما سمعين دونغوس القوني أبكر موسى أبكر جريما زيادة موسى أبكر اللوان عمر أمباري حسن جدة بلاما جبرين آدم بلاما إدريس آدم بلاما موسى تندا بلاما إدريس الدوغال أبكر علي بلاما عبد الله بنية بلاما مؤمن حسيني بلاما جد إبراهيم بلاما حسيني المدار الحاج إما توم الحاج إما توم الحاج محمد أبكرشي عائلة محمد سلم بلاما محمد كيسا الشيخ بنية جدة بلاما رمات جدة بلاما كفتر إسماعيل عائلة جبرين ولد أبقاسي بلاما توم صالح صالح آدم بلاما محمد أب جدة بلاما إبراهيم ماني بلاما موسى قجة الشيخ عمر القور بلا محمد في بليدة بلا عثمان النور بلا حسيني آدم حسن إيسا بلا محمد رمضان بلا النايم جبرين آيلة أحمد الليزيرك آيلة بلا بركة الشيخ بيري هارونا بلا محمد أبدقين بلا عبد الرحمن محمد دليقي عمر الضهية بلا عمر بشارة بلا بشارة سخيل الشيخ جبرين ولدن بي الحاج الإمام جدة إيسا عائلة عبد الله ولا موسى بلاما أخونا بلاما دنا بلاما أمباري رمضان بلاما الحاج عفوا الحاج محمد أبقجة أبقبجة بلاما محمد آدم بلاما محمد أخدر بلاما سليمان يوسف عائلة الشريك عائلة معلم حسنة عائلة معلم حسنة في الكرينيك عائلة بلاما محمد المنصور بلاما موسى أبكر هارون عبد القادر الحاج مطر بلاما هارون الجد عائلة أحمد دقيق عائلة القوني بن نصيب الرئيس إيسا أيوبا بلاما النور إبراهيم عائلة مالوم آدم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو جدة ولا شمي الحاج حسيني نصر الحاج قنبو جدة بلاما محمد قنبو بلاما جدة بشارة بلاما جدة إيسا بلاما محمد بنية شيخ عبد الله بنية عائلة حسن الكار بلاما حسن مهمت الشيخ دونغو سرامات بلاما جبرين عبد الله دقرور أبقجة الشيخ صالح فلجة علي هارون في تبني بلاما عبد الرحمن قينا بلاما عبد الرحمن محمد في جوقانا آدم مطر بلاما محمد حامد الشيخ جدة الرخيص صالح دنا آيلة كفترة مكايلة معلوم قنبو علي يعقوب إيسا حسن إيسا التوم إسماعيل الشيخ صابون دونغوس جبرين حسن صالح وكيل أحمد بلاما مينا دينا ولا جوز مؤمن أخي إيسا ولد اللوانا الرئيس حمدان إدريس وكل الشوفيرات انجمينا وكل الشوفيرات إن الجرماية وانجمينا كوميسير دقام هارون كوميسير فكي آدم بركة الرئيس إيسا أيوبا دليقي سيد النايم دليقي صالح خرسة دليقي اللواني سيني الحاج التوم موسى آيلة محمد يابس آيلة أحمد تخالة يعقوب جدة قنبو سليمانة توم السائر أبا جد حسيني الحاج سيد في كرل آدم بشير في أنبيضان بلاما علي جدية شيخ بشارة سيد الحاج جدة ولد الكيتشمبو أبا زين عمر قنبو ولا أتيمة جراس الدقل جدة جبرين إدريس ولا كيدلة اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان أحمد أديمية واللوان إدريس إبراهيم لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم وأبوهم خالة ولد السلطان مات أميس الأربع والسرقة تبقى مباكرة جيمة في مباقول اللي تبلامة فكي إما الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة.
1: أفجي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة. استعدوا، سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكنكمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. وماذا بس؟ مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكنكمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب، وده من 60 فرانكار للتيكيت. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده، مع فريجي هتقوم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. فريجي، سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بنقلمي موسورو منذ نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية يوم الخميس بقدم لنا زميلنا مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تيجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار المسائية نلم يوم الخميس يوم 8 أكتوبر سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الرئيس المجموعة الجيوسياسية هنا إفريقيا التاب الاتحاد أمبينات البرلمان ألي كولتو تشايمي. من ناحية أخرى رئيس الجمعية هنا تشاد كان استقبل أمس في مدينة أروشا الرئيس البرلمان الإفريقي فاتح حبيب. بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا البوسطة الوزير هنا الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان سوى بيان لهم بعد الظهر في مكتبه. وتسمو أخبار آخر من برا للملمة 153 هنت الجمعية هنا الاتحاد بين البرلمان الاتحاد بينات الدول الرئيس هنا المجموعة الجيوسياسية هنا إفريقيا التابعة للاتحاد بينات البرلمان اللي كولتو تشايمي. من ناحية آخر رئيس هنا الجمعية الوطنية هنا تشات كان قبل أمس في مدينة أروشا في دولة هند تنزانيا الرئيس البرلمان الإفريقي فاتح حبيب. وحتمايا بما يخص التقوية هنت العلاقات هنا التعاون بين الجمعية الوطنية هنت تشاد والبرلمان الإفريقي ودا في كثير من المجالات. وزير هنا الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان سوى بيان لهم بعد الظهر في مكتبه. البيان ده متعلق باليوم العالمي هنا البوسطة اللي بيحتفلوا بيها باكر يوم 9 أكتوبر سنة 2026. على حسب الوزير قال البوسطة بيلعب دور كبير في مجال هنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية هنت البلد. الوكالة الوطنية للمساعدة هنا التنمية الريفية الأنادير تشاد عند رئيس مجلس إدارة جديد من أمس وهو لو كان كرايو ميدار بدلاه لبول مباي ندوم. المناسبة كان رأسته الأمينة العامة النائبة في رأس هنت الجمهورية إيفودا باكواري بحضور هنا كثير من المسؤولين والعمال هنا الأنادير. يوم هنا أخبار وتوعية ضد التجارة بالبشر اليوم ده نظموا اليوم الصباح في مقر هنا التجمع هنا الشيوخ التقليديين هنا تشاد ونظموا للسلطات التقليدية وشيف دي كارتي وشيف دي كاري وبعد من السكان هنا العاصمة أنجمينا. في إطار هنا الشراكة ده في أخبارنا هنت الأقاليم في إطار هنا الشراكة بين المجلس الإقليمي هنا إندي الصباح والوكالة الوطنية هنت المتطوعين هنا تشاد 200 من المتطوعين كان شالوهم عشان يزودوا في العمال الأول قاعدين في القسم هنا التربية وفي مجال هنا الصحة في ولاية إندي الصباح. شنو الهدف هنا شيلان العمال دول؟ خلينا نسمعه للرئيس أنا القسم أنا التدريب في الوكالة محمد مرنو خميس.
2: التدريب هكذا أنا اليوم ده في إندي إست أبغى كنازيم شوفي بكان الله أنا كذي ما هنا ده نجيو ندوم فورماشن ده تدريب أنا قبل اليوم شو ودوم هنا. دونك مين يمنا كي جينا بأورينتاشن وما جينا بموديل هكذا وعلى ده بشغل الله ما اليوم في تدريب هكذا ما موديل هكذا بيان بريسي جينا جاي نتو تدريب دلي ناسال فولونتير على ريكوريتي في ريجون هنا إندي إست.
3: مستمعين ومستمعات الكرام في الاستوديو عندنا الساعة 7:21 دقيقة بدأ كمال نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس المجموعة الجيوسياسية هنا أفريقيا التابع للاتحاد بين البرلمان السيد علي كولوتو تشايمي، ومن ناحية أخرى رئيس الجمعية الوطنية هنا تشاد كان قبل أمس في مدينة أروشا في دولة تنزانيا الرئيس البرلمان الأفريقي فاتح حبيب، وحج معايا بما يخص التقوية هنا العلاقات انت التعاون بين الجمعية الوطنية هنا تشاد والبرلمان الأفريقي. بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا البسطة اللي بيحتفل بها باكر يوم 9 أكتوبر سنة 2026 الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان سوى بيان لهم بعد الظهر في مكتبه، وفي البيان كمان حجة بالدور المهم اللي بلعبه البسطة في مجال هنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية هنا البلد. دي النشرة اللي كتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوية جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهواء الأشرب الأدوية القرار لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم، كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
5: نستعمل بات على فيدا
6: عشان انك تدور السنون يبقى سوا نظيف وغشمه بارد.
5: مع بات على فيدا كنستعمل ده حل في سنوننا،
6: عشان بات على فيدا بروده يحارب السوسه يمرق السنون بيوت ويداوي اي مرض حن السنون يوميا.
5: كلامك عدل، نستعمل اي معيوم على في مده حياتي.
6: مع بات ألافي البياض حن السنون ظاهر، بات ألافي حماية في حياتنا، ألافي لكل الحياة، ألافي ألافي
5: بات ألافي ألافي ألافي ألافي.

سمعنا سمعت رجعت في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل مطر حسن بن علي. نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء بلاغنا ودار شاب دكاري نمرو تراندو انا كارتيا طرونا بكر آدم بقول لقو دولي واحد وليد اسمه عثمان آدم الولد ده عنده 35 يوم قايب كان انا شاب دكاري. الولد عنده 12 سنة 10 و 2 سنة ابو اسمه آدم واما الولد اسمه سادي. فبطلب من أبهات والأهل عن الولد والولد ده جاء من دربالي وقاعد في كارتيه زراف خليه أهل الولد يمشوا للشيف دي كاري تراندوي أنا كارتيه طرونا أو بنادو في نمران التلفون عشان يشيلوا ولادهم. نمران التلفون 63-04-02-58 63-04-02-58. بلا خنا ودار آخر بلا ما حسنا جيمي عمر قايب في باردي ده في كانتون الفاس بقول لقوا واحدة بنية وودوه لي. البنية اسمها حوا حسين عمرها 25 سنة جاية من كارتيه مرجان دفك وده من قبل شهر. والبنية دي شيكة راسها ما أديل أما البيت اسمها عرفة. فبطلب من أخت عرفة وأهل البيت أنا مرجان دفك خلي بمشوا بيشيلوا بنيتهم بكاننا بلا ما جيمي عمر أو بنادو في نمران التليفون 99-10-5-60-22 تيجو آخر 92-44-99-15-60-22-92-40-04-99. البناء الله إن شاء الله تلوم أهلها. في إطارنا البرنامج ضد الأمراض بصفة عامة عشان ده وزارة الصحة العامة والوقاية بالمعاونة من البرنامج الوطني ضد المرض هنا العيون منظم وايد كارفان صحي تركي وده خاص كده للناس اللي عندهم مشكلة في العيون بسولهم كشف وعملية ساكت بلقرس كتراك وده ببقى في اوبيتال ديستريك انا كارتيه غوزوتور في كومين انا ديزيوم ارندوسما. الكشف ببدا وده ببدا من يوم 16 لحد يوم 21 للعمليات لكن الكشف ببدا من امباكر الجمعه يوم 9 اكتوبر ده. مطلوب من كل الناس المرضانين اللي عندهم مشكله في العيون بمشوا بكشفوا عينهم بسجلوا اسمهم بسولهم الكشف والعملية كمان تبدأ من يوم 16 لحد يوم 21. أي مرضان الله ينطي الآفي وكل المرضانين خليب بنتهزوا الفرصة السمحة بمشوا عشان بلقوا العلاج السمح. فالآخر نوافة آيلة مينا محمد مينا فكي إدريس مينا الشيخ إبراهيم كولي الشيخ جد عبدالله الشيخ عبدالله صالح ديبيتي محمود ديليجي آدم إدريس الإمام آدم كنفوت الإمام أداء عبد الكريم أداء ديليجي عبد القادر هارون محمد أنقدلة قوني أبكر محمود دكتور إدريس آدم إدريس جد عبد الله فكي محمد مينا المير القديم محمد توم نويري المير القديم أنا ديزم حلبيب حسن السيار المير محمد الخليل إبراهيم ده المير الحالي المير محمد علي يوسف عائلة الحاج محمد أداء عائلة أبكر حسين الحاج عبد الله بردو وكل الديليجيات وكل الشيف ديكاري وكل الأمال البرسونال الكومينة ديزي مرنسما لهم الهزن ببلغوا بوفاة الفجئي أنا أخوهم وأولادهم آدم محمد مينا وآدو محمد المعروف بمينا ده شيف بيرسونال تكنيك في كومينا ناديزيوم أرندوسما مات الباري في الليل ومات اليوم وسرق كمان تبقى أمباكر الجمعة يوم 9 أكتوبر 2026 في كارتيه جبل ليرو في كومينا ناديزيوم أرندوسما على الله صبرهم والمرحوم الله في الله ويرحمه ويدخله الجنة. الأخطاء قلنا قبل قلنا نكرره بناخنا نمباقول
Alaja Hesana Musa, Jidda Musa, Hesana Khala, Idrisa Gombo, Jibrin Adam, Shaibu Jibrin, and Imam Bishara Yusuf, Al-Hajja Makaina Yusuf, Malama Faki Emma, Ahmad Jidda, Bashir Jidda, Toto Bishara, Jibrin Al-Kawash, Emma Abdul Karim, Ibrahim Dina, Malum Akhay Ali, Muhammad Tashidde, Ali Akhay, Jimmy Jibrin, Mustafa Jidda, Uda Muhammad, Akhay Abdul Qadir, Makaila Idrisa, Hassan Hamid, Ad-Dur Uthman, Al-Sheikh Azrak Muhammad, Brahma Sumayin Dungus, Al-Goni Abkar, Musa Abkar, Grima Ziyada, Musa Abbakar, Al-Lawan Umar Ambari, Hassan Jidda, Brahma Jibrin Adam, Brahma Idrisa Adam, Brahma Musa Tanda, Brahma Idrisa Dugal, Abakar Ali, Blama Abdullah Bineye, Blama Mumin Hisseini, Blama Jid Ibrahim, Blama Hisseini Al Madar, Al Hajja Emma Tom, Al Haj Muhammad Abkirshi, Ailat Muhammad Sulum, Blama Muhammad Kesa, Al Sheikh Bineye Jidda, Blama Ramad Jidda, Blama Kaftar Ismail, Ailat Jibrin Waldab Gassi, Blama Tom Saleh, Saleh Adam, Blama Muhammad Abajide, Blama Ibrahim Mani, Blama Musa Gujja, Sheikh Umar Al Garur, Blama Muhammad Fi Bleda, Blama Usman Al Nur, Blama Hisseini Adam, Hassan Isa, Blama Muhammad Ramadan, Blama Al Naim Jibrin, Ailat Ahmad Al Lizerik, Ailat Blama Barka Sheikh, Ailat Blama Barka, Sheikh Beri Haruna, Blama Muhammad Abdigin, بلام عبد الرحمن محمد دلقي عمر ضهيه بلام عمر بشاره بلام بشاره السخيل الشيخ جبرين ولدنبي ابراهيم مينا دينا والجوز الامام مجد عيسى عائله عبد الله والموسى بلام اخونا بلام دنا بلام انبار رمضان الحاج محمد ابوجا ابوجا بلام محمد آدم بلام محمد أخدر بلام سليمان يوسف عائلة الشريك عائلة مالوم حسنة عائلة مالوم حسنة في الكرينيك عائلة بلام محمد المنصور بلام موسى أبكر هارون عبد القادر الحاج مطر بلام هارون الجد عائلة أحمد دقيق عائلة القون بن نصيب الرئيس إيسا أيوبا بلاما نور إبراهيم عائلة مالم ما آدم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو جدة والشام ولدن جدة والشامي الحاج حسين نصر الحاج قنبو جدة بلاما محمد قنبو بلاما جدة بشارة بلاما جدة إيسا بلاما محمد بنية شيخ عبد الله بنية عائلة حسن الكار بلاما حسن مهمت الشيخ دونجو سرامات بلاما جبرين عبد الله دقرور أبقجة الشيخ صالح فلجة علي هارون في تبني بلام عبد الرحمن قينة بلام عبد الرحمن محمد في جوغانة آدم مطر بلام محمد حامد شيخ جدة الرخيص صالح دنا عائلة كفتر مكايلة مالم قنبو علي يعقوب إيسا حسن إيسا التوم إسماعيل الشيخ صابون دنقس جبرين حسن صالح وكيل أحمد مؤمن أخي إيسا ولد اللوانة الرئيس حمدان إدريس كل الشوفيرات نجر مايا ونجمينا كوميسير دقم حارون كوميسير رفكي آدم بركة الرئيس إيسا أيوبا ديليجي سيد النايم ديليجي صالح خرصة ديليجي اللوان حسيني الحاجة توم موسى عائلة محمد يابس عائلة أحمد خالة يعقوب جدة قنبة سليمانة توم السائر أبا جدة حسيني الحاج سيد في كرل آدم بشير في مبيضان بلاما علي ولا جدية شيخ بشارة سيد الحاج جدة ولد الكيشمبو أبا زين عمر قنبة والأتيمة جراسة الدقل جدة جبرين إدريسة ولا كيدلة اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دنقس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان أحمد أديمي واللوان إدريسة إبراهيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والحلال المجاورات بوفاة أنا أخوهم وأبوهم
خالة ولد السلطان مات أمس الأربعاء والسرقة تبقى مباكرة الجمعة في هلي تنباقول هلي البلامة فكي إما الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلاقات تقول قبل قرينا قلنا نكررها آدم جيمي أبكر محمد قنبو آدم دليقات جاني إيلي محمد جيمي محمد ولا جدة الزين الجامي التجاني حسن قرقور آدم كيسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين والحلال المجاورات ومختلف الجيران بوفاة أنا أمهم أنقوشة أمينة أنقوشة المعروفة بأم بشير ماتت اليوم الخميس وسرى تبقى مباكرة الجمعة في كارتيه جوزوتور ما بعيد من الكنال. الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. صالح محمد صالح جدة بلام النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جراد الشيخ علي جدة الرئيس موسى بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم وولدهم أبو بكر جدة والسرقة هي للسبعات السبع يوم السرقة هي للسبع يوم تبقى أمباكر الجيمة في مكونجو هلي تبلامة النور إبراهيم. واصل بالبلاغات بلاغتها كمان نجيبال قرينا قلنا نقرو بلامة خالة إدريسة الشيخ حسيني حسنة معلم آدم يونس علي يونس وصولي جدة كوجة الشيخ بركة وداء الحاج حسن عبد الله الحاج رماد عيسى بلامة هارون عبد الرحمن الشيخ أبونا وداء بلامة إبراهيم ماني محمد الفهيل محمد حامد محمد تبركة الشيخ دونجوز زنة الحاج محمد تعطي بلامة يوسف حسنة عبد الواحد طاهر الشيخ حسن الشواني بلامة عبد الرحمن بلامة حسن بيري بلامة جبرين رمات بلامة حسن آدم بلامة محمد عيسى محمد حسيني محمد دونة بلامة محمد أبا جدة لوم الحزن ببلغوا لحسن مارن وكل جمايته في ساقور جدة محمد وكل جمايته في وادي دوم الشيخ عيسى ضمان وبلامة جبرين جدة وكل جمايتهم في مردية بلامة عبد الرحمن جدة وكل جمايته في هيلتن بالي الحاج أبو بكر كانينبو وكل جمايته في جوغانا الشيخ جبرين أبقاسي في هيلتن جيلي الضيف جبرين وكل جمايته في بجوغانا بلامة نور إبراهيم حسن حامد وكل جمايتهم في مكنجو بلامة جدة إبراهيم وكل جمايته في فلق الوهلة بلامة الحاج أبو بكر دينا دنا وكل جمايتهم في دقيمة جيتك بلامة فكي قدوري وكل جمايته في التمرة الحاج جدة الكيتشمبو وكل جمايته في نجمينا بلا محمد عبد الرحمن عبد الله قايمي وكل جمايتهم في بنجول شدة عيسى وكل جمايته في أدري الشيخ قدوري الحاج عيسى آدم أباكاكا سيد الحاج عجيس سليمان أصاب الله حسيني وكل الأهل هن نجمينا معلوم حسن مكيلة الحاج محمد حسنة الحاج جبرين إدريسة وكل الأهل القاعدين في مدينة كسري اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دنقس اللوان فليجي حسنة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بنيتهم وأخوتهم أنقبدويا بيت يونس ماتت أمس الخميس والسرقة تبقى بكرة يوم السبت في رفاق هل التبلامة خالة إدريسة الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات الإدارة هنا رجعت بخبروا الزباين القاعدين بعيدين مرة واحد من العاصمة من جمينا مسهلوا لهم الكتابة انت البلاغات شندسوا لهم رقمين بنادوهم وبكتب لهم البلاغ ونفس الرقمين ده برسلوا فوق القروش الرقمين ده وايد ارتيل وايد تيغو الارتيل 69-54-23-37 تيغو 92-44-04-90-69 الساعة 7:46 دقيقة نمشي لمكنة الفن
مع المهندس الكبير لوم دابو التلوالي تشوبوي غابرييل، نلقى الفنان السوداني الكبير والقدير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشاد في أي مكان، وخاصة في 23 ولاية. أنا بلدنا تشاد بلد توماي والجالية السودانية القاعدين في نجمينا، وخاصة في صباح البلد. نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد.

عمر سمعين من الجرماية صبرا بيتين ومن الماجروية ديكو النور نقول لك مساء الخير من غاديو تشات.

بعد ما سمير عبد العزيز مبارك كمان نمشي نلقوا الفنانة الكبيرة الثانية عشي مرغني انت وانا من حقنا نطير ونمشي لمكان بعيد. المكان البعيد معناته راديو تشات، المكان البعيد اللي تشات العاصمة من جمنا، دي عاصمة كل التشادين ودي إذاعة كل التشادين. نقول فوق مسار خير لجد جواهر جبرين آدم وليد البروفيسور جبرين حسن وزوجته هرم مسلقة بو دول غاني في بكرو، المزنات محمد وزوجته آشة محمد أما الهادي دول غاني في كارتية كلمات. نقول لكم مسار خير منا غاديو تشاد. أما منا أم موسى المشا بيتا أكيد لطعم بدوخة. نقول لكم مساء جميل وحلو من الإذاعة الوطنية الشادية. الدهب الجمرو، الدهب الناير، أميرة صغيرة، حرم صغيرة، الشوف علي هارون، جروب غاديو تشاد ونما العزاز ونما فوق في الرأس زار بموسى كل دي كوينة من المجروية. نقول لكم مساء خير من غاديو تشاد كم تكنيك.

الوقت تم، ساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. لنعم كتكنا أنا خلو بكنا لزمين البجبعنا كما كوي كلم لكم بكلام نصارى قول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. قدمانا بفرحة وسرور في مكنة الفن أثر الآلات والموجات الدعايات والنشرات والبلاغات. شوبي غابرييل في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديلاجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد بآفي فكروا من البالي وربنا يحفظكم ويجيب الآفي في بلدنا تشاد.

0: الولفة بتجيب الريدي لكن ريدي قتال الفويغو
1: توي موا سي بو لا في توي موا سان فينيرا جامي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. على هامش أعمال الدورة العادية 153 للاتحاد البرلماني الدولي، التقى رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد علي كولوت تشايمي، التقى برئيس البرلمان الأفريقي فاتح بوطبيك، وركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المؤسستين. آدم حسن المكاوي.
2: التعاون البرلماني الإفريقي والتنسيق بين المؤسسات القارية محور مباحثات هذا اللقاء الذي جمع رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس البرلمان الإفريقي علي كولوتو تشايمي، رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية الوطنية التشادية، وفاتح بوطبيك رئيس البرلمان الإفريقي، وجهان برلمانيان يلتقيان على طاولة واحدة بحثا عن مزيد من التنسيق والتكامل في العمل البرلماني الإفريقي. مباحثات الطرفين تركزت على تعزيز التعاون مع البرلمان الإفريقي وعلى ضرورة توثيق التنسيق والتكامل بين المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإفريقي، بما يخدم صوتا إفريقيا أكثر توافقا داخل الهيئات البرلمانية الدولية. الرؤية والإصلاحات في صدارة اللقاء، حيث أساد رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي وبالجهود المبذولة لتوطيد مكانة المؤسسة والإصلاحات الرامية إلى تعزيز دورها ضمن الهيكل المؤسسي للاتحاد الإفريقي. التهنئة كانت حاضرة أيضا، إذ هنأ رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيك علي كولوتو تشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، وقدم له دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. هذا اللقاء يعكس إرادة مشتركة لتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية وتنسيق المواقف والمبادرات بشأن القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك.
1: وفي لقاء آخر، بحث رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كولوتو تشايمي مع نظيره التنزاني موسى عزان زنغو دور البرلمانات الإفريقية في ترسيخ التعاون والتكامل الإفريقي. آدم حسن المكاوي مرة أخرى.
2: رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي ورئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زونغو يلتقيان على هامش أعمال الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي في مباحثات حملت قضايا القارة الإفريقية في صدارة النقاش. التكامل الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كانت أيضا حاضرة في اللقاء باعتبارها رافعة لتسريع المبادلات التجارية ودفع عجلة التنمية في القارة، بالإضافة إلى دور البرلمانات الإفريقية في ترسيخ التعاون والتكامل بين دول القارة. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أشاد بحفاوة الاستقبال وبجودة تنظيم أعمال الجمعية 53 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن نجاح هذا الحدث الدولي يعكس قدرة إفريقيا على احتضان وتنظيم التظاهرات العالمية الكبرى. أما رئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زونغو فقد هنأ علي كولوتو تشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، متمنيا له النجاح في الاطلاع بهذه المسؤولية. واتفق رئيس المؤسستين على مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين. وفي ختام اللقاء ترك رئيس الجمعية الوطنية كلمة في السجل الذهبي للشخصيات البارزة في البرلمان التنزاني، صفحة تضاف إلى سجل العلاقات البرلمانية بين تشاد وتنزانيا.
1: يوافق غدا 9 أكتوبر اليوم العالمي للبريد، وهي ذكرى سنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1974 بمدينة برن السويسرية. حول هذا قدم وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد بيانا نتابعه بترجمة وصوت مصطفى بشارة محمد.
3: في تشاد طالما لعبت الشركة التشادية للبريد والادخار دور حلقة الوصل بين الدولة والشركات والسكان، ورغم إنها شهدت لها سنوات طويلة ولم تتمكن من مواكبة التطورات إلا أنها اختيرت منذ ذلك الحين مسار التحديث والتكيف مع المتطلبات العصر الرقمي، وتتمثل هذه الديناميكية الجديدة مرحلة حاسمة في مسيرة تحولها، وتماشيا مع توجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية ورئيس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو، التزمت الشركة التشادية للبريد والادخار بشكل راسخ بتجاوز مهمتها التقليدية المتمثلة في نقل الرسائل والطرق لتصبح ركيزة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللشمول المالي والتحول الرقمي. إن الشركة تسير اليوم بخط واسخ نحو الأمام، وإن كان لا يزال أمامها المزيد من العمل لإنجازه بفضل شبكتها الفريدة المنتشرة عبر الأراضي الوطنية. تتمتع الشركة التشادية للبريد والادخار بموقع مثالي لتقريب الخدمات المالية والإدارية والرقمية من السكان، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والاستفادة من هذه الخدمات. وتحدث المكاتب البريد التابعة لها والتي تخضع حاليا لعمليات تأهيل إلى أن تصبح المراكز الخدمات البريدية الشاملة وعصرية ومتاحة للجميع تركز على خدمة المواطنين. يعد شعار هذا العام شبكة بريدية واحدة إمكانيات لا حدود لها، شعار ملهما يعبر بوضوح عن هدفنا، فهو يقدم المكاتب البريد كمركز خدمات شاملة وبوابة للخدمات التي تمكن الجميع من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا أيضا روح الخطة التنمية الوطنية تشاد كونكشن 2030 التي تعطي الأولوية للشمول المالي والتحول الرقمي تحت القيادة الرشيدة الرئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تعمل إدارتي على جعل هيئة البريد الوطني ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية، وأن مستقبل الخدمة البريدية لا يعتمد على الدولة وحدها، لذا أحس جميع على التكاتف من السلطات العامة والشركاء والشركات وموظفي البريد والمواطنون، حتى نتمكن من خلال تضافر جهودنا من بناء خدمة بريدية حديثة وفعالة وشاملة ومبتكرة قادرة على تقديم الخدمات الموثوقة والمتاحة عالية الجودة لكل مواطن في جميع أنحاء البلاد.
1: أشرفت الأمينة العامة النائبة برئاسة الجمهورية أفوديا باكواري على مراسم تنصيب رئيس مجلس الإدارة الجديد للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية لوكن كورايو ميدار خلفا للسيد بول باينادوم الرئيس السابق. وقع على المحضر جانبين إلى جانب الإداريين الحاضرين.
4: وفقا للبروتوكول المتعارف عليه في مراسم تنصيب رؤساء مجالس الإدارة في مؤسسات الدولة، فقد تم تنصيب رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية الجديد السيد لوكن كورايو ميدار عبر مرسوم رئاسي رقم 2298 صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026 خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد بول بيندوم. هذا وأثناء تسليم المهام سرد رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية السابق الحصيلة الشاملة للعمل الذي نفذه خلال فترة مهامه في رئاسة المؤسسة. وأضاف خلفه السيد لوكين كورايو ميدار رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية عن شكره وعرفانه لمشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو على وضع ثقته في شخصيته المتواضعة، مشيرا إلى أن الوكالة تعتبر من أهم مراكز وزارة الزراعة في مجال تنمية قطاع العالم الريفي، مؤكدا بأنه سيبذل ما بوسعه لتحقيق أهداف الوكالة المطلوبة. وبعيد التوقيع على محضر التسلم والتسليم، أكدت الأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية إيفوديا بوكاري بأن العمل الإداري هو عملية استمرارية، وعليه فإنني أطلب من رئيس مجلس الإدارة الجديد مواصلة ما تبقى من عمل مع تضافر الجهود لتعزيز أنشطة الوكالة، ومن الضروري أن تلعب الوكالة دورها المنوط عليها عبر مضاعفة الإنتاج وتحديث قطاع الزراعة ورفع تحديات عدم الأمن الغذائي في البلاد.
1: افتتح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيدينغار افتتح صباح اليوم أعمال اليوم الإخباري والتوعوي حول موضوع مكافحة عملية الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، ويأتي هذا لدعم نطاق الآلية المرجعية الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة المتورطين. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
5: في ظل تزايد مخاطر الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يوما إخباريا وتوعويا حول مكافحة العملية الناتجة عن فئات معينة من الأشخاص. وعلى غرار هذا اليوم، فإن اللجنة ستشرع في توسيع نطاق الآلية المرجعية بغية الوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال وتقديم الحماية اللازمة للضحايا، لا سيما ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة. وقد شارك في المناسبة عدد من ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء المربعات والحارات وعدد من سكان مدينة أنجبينة. المناسبة سمحت للمشاركين بعرض الأحداث المؤسفة والمروعة التي حدثت في حق البشر، واستنكروا بشدة الحالة المؤسفة والغير مقبولة. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيدينغار أثناء كلمته يقول: أننا لا نستطيع أن نبني بلد مسالم بوجود أشخاص جشعين وينشطون في جرائم متعددة عابرة للحدود ويتعاملون مع البشر بأبشع أنواع الجرائم. ولذلك أنني أوجه ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء الحارات والمربعات وسكان مدينة أنجمينة بضرورة أخذ نسخة من الدليل العملي للآلية الخاصة بالمرجعية الوطنية التي تحمل أرقاما خاصة تعمل في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في تشاد. ومن الضروري أن اللجنة تلعب دورها المحوري في إخبار ونشر الوعي لمكافحة الجرائم والحد من تداعياتها على المجتمع. هذا ونشير فإن الهدف من تنظيم هذا اليوم الإخباري تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم العابرة للحدود ودعم آليات الوقاية وحماية الضحايا وملاحقة المتورطين.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهاب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روجبير وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وموضوع حلقة برنامج حوار الساعة لهذا الخميس هو مكافحة السرطان في جاد، الواقع والآفاق والتحديات والآفاق. ضيفتينا في هذه الحلقة هن دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كلثومة رمضان، مختصة في صحة الإنجاب. السلام عليكم. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء حاليا قاعدين بسمعونا في مدة هنا ساعة كاملة برنامج حوار الساعة اليوم يخصص لمكافحة السرطان، خاصة حملة أكتوبر الوردي، أكتوبر روز.

0: وزي ما ذكر لكم معنا ضيفتينا في داخل الاستديو، الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. دكتورة فاطمة، أول كده حجي لنا قبل ما ندخل في الحملة هنا أكتوبر روز، يعني السرطان الكانسير كهو شنو؟
1: شكرا عليك.
0: نعم.
1: كانسر بكلام عربي
0: سرطان.
1: انت سامعني كلام عربي بدا ندبر مكان وادين نجيب كلام فرنسي.
0: نعم.
1: اي هو كانسر ما مرض اللي هو الناس كلها.
0: نعم.
1: في شهر رمضان هجو كان سرطان هنا قوي.
0: نعم.
1: لكن الصغير كله كانسر هنا أطفال كله قاعدين. هنا رجال قاعدين، ناس كبار ناس تقاك نعلم كان الكانسر ما يقرب كما فيه.
0: نعم.
1: وكانسر هو سبب هكذا من سيليول ده يعني عندنا مليارات في جسمنا.
0: نعم.
1: سيلولا نورمال ده يقسم فاسون نورمال، لكن كم عند ياتو
0: شيء خلل فيها تو
1: ما قاعد يخدم عديل ده يديفيزي يقى ياتو كتير في جسم.
0: نعم.
1: وخلاص ورا كمان يشتت يمشي في مهالات آخرين.
0: نعم.
1: ويدر لأورغان دول وخلاص جسمنا ما يقدر يكونتوني.
0: نعم.
1: يعني يشيل هو كانسر مرض يشيل وقت، ومن بداية حقه كي جسك لحد نادم يقتل هذا بكان وعدين ده يشيل 10-20 سنة. واني ناس خدمة أنا برنامج في منستر نهاجو لناس نورم كانسر ده أول شيء ده ناس زهلية فهمو كانسر رقايت وما كانسر هنا ناس آخرين زمان لما نقولو كانسر هنا نصارى لكن قايت في وسطنا ينين ذاته وكانسر ده كان فيمنا قايت وسطنا ياتو اندنا حالل نكترو دابور نقدروا نوقفوا قبل كما
0: ما يقرب النادم
1: ما يقرب الزل. وكان كربا كله كان لقينا بدري كان كشفنا بدري ده نلقوا حلل على أساس في شهر إن كان هاد كانسر أنا في كانسر أنا أوين.
0: نعم.
1: أسا كانسر أنا أسدي وأنا غشم الريم ده كانسر القريب نص الكانسر القاية قرب أوين هم التنين ده وهم تنين كل نقدر نوقفه بدري.
0: نعم.
1: كانسر هنا السري كدر يقوم كي يعطو بول يبقى كبير يشتت في جلد يشيل وكيد خلاص أوين ده نرو نبارتاجي لهم انفورماسيون يسوكي كيف كي يشوفوهم ما خلاص كم مشكلة ده القبال ما بيجي.
0: نعم. شكرا دريكتريسة المنسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتورة فاطمة. طبعا زي ما قلتي في سنة ده في أكتوبر روز في شهر أكتوبر، وده ما في أكتوبر هنا السنة، انتوا بديتوا في السنوات الفاتة كله بديتوا سويتوا الكامبان وأي شيء. سنة فات سويتوا شنو والسنة ده دور سوي شنو؟
1: الكامبان ده بدأ من سنة 2018.
0: نعم.
1: 2018 8 سنة. أي وشاك أبجكتيف هنانا نوايد بس ننفرمي لأوين ونقول لهم هل يجو يسو دي بيستاش. والسنة فات ده سوينا بلا مرة عندنا سوينا أكتيفيتي كتير وأوين كله كشفنا كتير. مشينا في برا من الجمانة إن قريب 5 بروفنس مشينا ناس هجينا لهم وديبيستي والوادين الديبيستي لقينا كانسر تريتي أممتا قبل ما بي كانسر أنا ليزيون بري كانسيروز
0: يعني قبل ما يقى كانسر ده بيتعالج
1: أي كانسر أنا قول لليتيروز ده هو من كانسر ده لأخر مرة من بداية لحد يدر مرة ده يعني كان نكتره أسا هين كبس نشوفه كم ليزيون بري كانسيروز ده معناته قبل ما يلقى كانسر نكتره نكشفه كان كشفنا ده كمان حاضر بس نكتره يعطوه
0: نعالجه
1: سنة فات ده نكشفنا قريب 4000 أوين وفي 4700 لقينا ليزيون.

0: כי הנה כשפנם, על כשפנם נמה חלס מתן מה יגלון קנסר.
1: شكرا. قبل ما نجيك في بعض الأسئلة الآخرة نتجه للسيدة كلثوم رمضان أيضا معنا في داخل الاستديو, وهي ذات تخدم في مجال خاصة أمراضنا الأوين فيما يخص الكانسير أو السرطان. يعني حاليا أنت على حسب السرطان اللي بيصيب الأوين مثل هنا عنق الرحم وعن الثدي, يعني الأسباب حقها شنو؟
2: السلام عليكم. هي السبب كي مش الليل انا كنسر انا الرحم ده سبب ده مع الفيروس. الفيروس ينادو هاش بي في بابيلوما فيروس يمين, هو انا كنسر انا الكول ده عنق الرحم ده هو نعرف سبب كي جاهي ومره تقدر تدافي لنفسها سبب شغل كان تعرف ده السبب ده تقدر تدافي, لكن ما تعرف هي المشكله. السبب ده الفيروس اسمه بابيلوما فيروس يمين المرض القوين في السبب تنين بس فراش ودخول الايدين. كانت تاكل ايدين هذا هو الفيروس غاي برا ربنا كي خلق برا, لكن شغل ودي في الرحم ده ولا راجل اللي ولا في الرحم ولا ما راهي سته بايدين تلاقي لاقي في الرحم, لكن كان غاي في الرحم ده هذا ما بقى كانسر يوم يقعد بقى كان 19 سنه وكان مرة سيمة ديبستاش تتمشي لازم تمشي تشيفة يشوفوا لها الرحم ده عنده مشكلة ولا ما عنده. كان عنده غلان ديبستي وكان عنده أوارة في دابة بدن الألوجوة ده لهنا الأنكرم ولهنا السادي ده السبب ما نعرف مشكلة ده لما كتير بكان واي كان مش المرض تدافي كما تلقى مشكلة أنا كان سرنا السادي ده كان مرة ما أكل إلا دائما تأكل لام فروي ما تكير أكل ذاتك يجيب مشكلة ده. ومرة عندها شام كتير كل ما أدي المرة تحرك تقول بكان واي أي شيء يقول يالي يقول له ينتوى ما تحرك ده مشكلة خبير
1: قيدة حتى الملاه قلوا بعدين البوئين يا بسو
2: ده بس
1: الخاسرين به يعني شيء كده
2: في تلاجة كل ما تدور تحرك ينتوى خلت تبقى ما شاء الله تشيل شام شام كان كتير يجيب لك مشكلة كتير
1: بل الكانسر كل أمراض آخر
2: كل تلقى.
1: نعم مستمعينا الاعزاء, انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه, موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في السرطان, مرض السرطان كيف يصيب الانسان وكيف نلقوا العلاج, وخاصة في حملة لمكافحة سرطان هنا الرحم عنق الرحم وأيضا سرطان هنا الثدي المنظموه في خلال شهر أكتوبر وبسموه أكتوبر روز. معنا في داخل الاستديو ضيفتينا في داخل الاستديو القاعدين معنا الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار, دي منسقة عن البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان, وأيضا القابلة كلثوم رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة فيما يخص مرض السرطان تقدروا تنادوا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا دكتورة فاطمة زي ما ذكرت لنا حملة إن أكتوبر روز بدأت منذ فترة تقريبا 8 سنوات من وقت ذاك, وفي السنة الفاتت كله سويت جهود كثيرة, ولا السنة دي تسوي شنو بالضبط كده فيما يخص الحملة؟
0: السنة ده نزيدو أس السنة فات ده ما مشينا بكان أوين لندم ذياش لعدي مشينا بكان أوين قاعدين في سجل مشينا في كارتيه مشينا في بروفنس دول آخرين من أوبجكتيف هنانا ده أوين الأول ما يا تولي جينام ده نوصلوا الكلام ده.
1: نعم.
0: أسا ما قاعد نمشي في بكانة حلوة أوين يلوموا في إجليس ولا خلينا إجليس ولا خلينا حلوة ولا في سوق.
1: نعم.
0: والمهم ده مساج ده كان بريزو سوسيو كان نمشي لأوين بكانة قاعد يلوموا هم كتار ولا كان نمشي لما ما أوين ويدوم. والمساج ده المهم ده كان سرتو أسا ما ناس بقولوا كمباين ده هنا أوين ويدوم وشاء الله يهوس المرضى لراجل كل يهوس وليال ناس كلها أسا سلوغان هنا هنا ستاني ده توت لا ناسيون سي موبيليز انسامبل سوفون في أم تقدر ترجمة بكلام عرب
1: ده. نعم جميعا يعني ننقذ الحياة
0: ولا هو ما خدمة الغاني صورة ما أنا برنامج ويدا أنا ناس كلها أي واحد كله يقدر يسي حقا كم إن شاء الله كم لنار الغاني في بيت كم أختا كم ياتو بنيتا كم ما وزين حقا جيران مقولوا أمشيو اللي كشفوا نفسه مسا أنينا شفنا أوين كتار هما خايفين هما يخافوا بقول أنا أسا كم مشيت كشفته كان لقيته كانسر نسيكي كيف وكانسر رسي ومرت أنا خوف لكن كان مشيت وكشفته بدري أسا مدام كالتوما اسبليكي وسبب حقه سبب حقه ده يشيله ويكي تاسنا مرة كان مشت هنا كان من بدري كان لقينا لحادر بس نقدر نداو ما هو ما ولا قاسي واسا في إنيتي هنا بروغرام ده كان يسو بلا دا
1: بلا غروس
0: بلا غروس شو ندور منه
1: كل في كل وقت ولا
0: هسه 3 سنة ده يوم ما شلنا غروس من أوين وما يجوا هسه ندور منهم ده وقت شيء كبس أكون يخلوك عن خدمة أنا بيت ولا كمان
1: والإنتهاء هل البروغرام ده قاعد في أي لبتان ولا مكان معين
0: وقاعد في ليبرتي بقولوا ليبرتي أميتي تشاتشين هوبيتال أميتي تشاتشين ده أي ما هو كتالجو هما الفورمي هما ساج فهم دوم لكل مش في إترانجي فورمي يا تو في كشفين وفي داوين إنه ماشين هكم ده هادر بس يا تو يقدروا يا لوجو مرادا خلاص يقبلوا كم بري دوز مو يقبلوا اي ما وقت جس لندي جس كفاندريدي دوما قاعدين
1: وحس حاليا زي ما قلت يعني الناس يمشوا يكشفوا مثلا الاوين يمشي يكشفوهم ويعرفوا اندوم ولا ما اندوم هل المرة قبل ما تمشي تكشف كده هل تهز بجلدها كشي كده ما بوجع ولا حاجة قول بعد ده يخليها تمشي تكشف ولا احيانا بعض الكانسيرات ده نانو ما يهز إلا يمشي يكشفوه
0: لا هو كانسير ما ترجع وجع قبل واسا هو كتال دا ببداية شيء ما تهسه ولا تشيفة ولا تهس ولا وجه يا نادم ما يهس قبال كي هنتي كان مرة كان وصل كان سالة ناسيري دا من كان وصل 30 دا تمشي تكشف نفسك ما ترجع قبال تلقى أوارة ولا تسمى وجه ولا تشيفة يا تو ديت هناك واي بقى كبير دا ما خلاص شيء كدخل فيه في تو وقت خطير شيء لكن وقت ده ذاتك كم شدة علاج جاي وما هو كانسر كامل كما ما ترجع تسمع وجه اي ما وقت تمشي تشيفة كما ياتو يسولك كشف كما عندك بروبلم خلاص ترجع سنة الجاي ممو ما بس تسي كشف بطن.
1: نعم شكرا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نحجوا في مكافحه مرضنا السرطان مرضنا الكانسير حاليا يعني في السيز من زمان كله قايد لكن ورا انتشر شديد بعد ما الناس بكشفوا وبعرفوا هم عندهم ولا ما عندهم وكذا. إذن المرض عن السرطان مرض خطير وعليا عشان ده الدولة خصصت لي برنامج خاص عشان يكافح مرضنا السرطان. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا حاليا عندنا في ضيفتنا في داخل الاستوديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان دي مختصة في صحة الإنجاب. انتوا القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بمرضنا السرطان عن الكانسير هم قاعدين طوالي مباشرة في الاستديو تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 سوزانتين سنكانتروا 20 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. طبعا بالنسبة للقابلة كلثومة حاليا انتو شغالين في المجال هنا على صحة الإنجاب والأمين طبعا بجوا بزيد بجوا في الكشف وشنو كيف قاعدين هل قاعد تكشفوا حالات كثيرة ولا المهم يعني نادر شيء رار تقودوا كي شهر مرة تلقوا واحدة ولا دائما تلقوا أمين واحدين؟
2: أمين ما شاء الله بجوا شنو البروغرام هاي كلف مرة وقت اللي يصير سنسيبليزاسيون أني ما قاعد شير كانوا يسيننا أنتينام أكبر ما شاء الله كل أبين ده بقول مرق بجو وكان أمين ده جودة في الأشهر مرة تنين نلقو إن ده بداية أنا كانسر
1: من أشهر أبين يجو لك شيء ده تنين نتلقو
2: بداية من أمرا قلنا أشهر مرة ده تنين كن نلقو
1: ده في أي وقت
2: أي في وقت
1: ده يعني ده بأكد كونه الكانسر ده منتشر وشيء مرض خطير ويتداوى ونالهم لازم يجي يكشف بدري عشان يقدر يعالجه
2: خلاص كان بدري ده طوالي إلاج عنده
1: إذا كان أخر بلين كمان يعني إلاج بقى صعب
0: ما وين ده أكتر كما أكيب ده كما مشلوم أنتم أكبر ده ما يجو
2: ما مشو
0: لكن كما مشلوم ده وما كما وين مية كلا ممكن 90% كييجو ويجو كان جورا كمان يلقو بداية أنا كانسر.
1: نعم شكرا مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. هل قاعدين تسمعوا قاعدين نتكلموا فيما يتعلق بمرض السرطان تقدروا تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 91 53 20 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة نجي بالنسبة دائما في مكافحة مرض السرطان هل أنتوا حاليا قاعدين تقوموا البرنامج ده وطني تابع للدولة هل عندكم شراكات بارتنارية مع المنظمات والآخرين عشان يساعدوكم تقدروا تقدوا واجبكم؟
0: هي بارتنار أنا كتار يعني من السر البارتنار أسا إننا أوبيتال أنا كانسر السنة فات سوينا بوز بيار قايت أسا قاي قدم في كونسيبسيون قريب نبدو في كونستركسيون ده اننا بارتنر هنانا يا توفون كويس يعني.
1: نعم شكرا نشيل المستمع احمد محمد من بيتكين بعد ده نرجع
3: احمد عربي
1: من بيتكين اتفضل.
3: نصف برنامج حوار الساعة بالنسبه لكلام الكانسر
1: نعم
3: ونصف اتكلموا في العويل وكذلك في الرجال كله الرجال الشيء بوصي في شنو الكانسر في الراجل ده
1: نعم
3: نعم تحكي كثير بالنسبة لكلام النساء بس نعم ليها نديد وانا الرهم لكن انا الرجال لا ما اعرف يعني شنو الشيء البوصيف ولا كي راجل يشرف فوقه والكشف دليل عليه الخاص ولا الراجل كله بكشفه
1: نعم يعني بالنسبة لل يعني حجت في الكانسير كونه الكانسير هنا الأوين لكن كانسير هنا الرجال ده يعني نعم. يهز بشنو عشان يعرفوا عنده كانسير ولا كيف
3: بارك الله فيك
1: وآخر شنو السؤال الآخر
3: السؤال الآخر بالنسبة للكشف الرجال يقول لي مكان أنا كشف خاص ولا إلا النساء
1: نعم سيدة كالتومة طبعا قال هسه هو انتو حجيتوا كثير في الأوين الكانسير البكربة الأوين بكربة الأوين وكذا كذا. قال هسه الراجل ذاته الرجال ذاته يعني هم ذات الكانسير هم بكربون في وين الكانسير أكتر كي الرجال. والراجل إذا كان داير ماشي يكشف نفسك يعرفوا عنده كانسير ولا ما عنده عنده سرطان ولا ما عنده يمشي وين.
2: هي الرجال كل يسوي كانسير مش الكانسير أنا السديدة الرجال كل ما عين بيته راجل كل يقدر يسوي كانسير أنا الديدة
1: للراجل كله بكربة في
2: راجل كله بكربة ما عين بيته لكن أنا راجل برسنتاش هكذا بلنشية وعين بس يكربون بزيادة ولكن الرجال كل كانسير يكربون في مش لأن البروستات ما نعرف يقول
1: شو نعم بروستات بروستات
2: وأصل كانسير الهنا اللي يطول رحم أنك ريم ده الراجل كل يجيبه للمرة وهو الفيروس هو يدور يدور الرحم بس بكان آخر ما عنده فرصة
1: يعني الفيروس على الكانسير ده جاي في الراجل
2: راجل لسه
1: وهو بس بيجيب اسمه
2: وللراجل ما يسيء له شيء إذا شنو يدور له كريم بس بيدور
1: هو الراجل ما عنده رحم
2: ما بيسيء له شيء
1: لكن الفيروس قاعد فوقه وهو ما عنده رحم ده ما يهسه
2: ما يهسه
1: لكن هو يقدر يدي للمرأة
2: يقدر يدي للمرأة ده بس وكان ماكي رجال كله كانسير
1: كده ممكن الراجل يعني كمشى كشف بدري ده لقيه عنده كانسير أنا أنقرهم لكن قاعد في جلدة ممكن يتعالج قبل ما يعالج يعادي مرته ولا كيف
0: هو راجل كله يلقى لكن أنا راجل اللي بدين شيء
1: نعم هيو دكتورة
0: هو راجل كله يلقى لكن عشان هو في لب الريم ده مش اللي هي وراته دا يريده عشان ما بكان لما كونديسيون حق قال كما كده في راجل اللي يجيبه ده كله يقدر يلقى
1: نعم نشيل المستمع واحد آخر راتو من أمريكا بفضل
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله بخير الحمد لله
4: نشكر دكتور زين عبد الرحمن
1: فاطمة
4: ما دكتور فيما دكتور فالوما كل إنسان يشكو في مشكلنا
1: الشيء كي أنقص الصوت أنا راديو هكذا ده عشان نسموك
4: أدي من سيدة مرأة كل من سيدة
1: أيوة خلاص سيدة
4: كل إنسان قاعد في أتودة تاو يا في دا في أتودة لي أقوم كي ما لا ما يا أوين عشان شو هاي سانترانا دي بيسات كل مشكلة كل إنسان مثل نالم يبكي ونالم يجي هاي أو كل ما نسيت كده أسكت نقدنا نقلي خالنا كل إنسان كسي أكتوبر روز وأكتوبر بيجي ذاتك ما روز ما بيجي آما بيجي روز عشان شنو ناس كثير قاعدين ممكن في مشكلة ناس عندنا أكلنا مشكلة شربنا مشكلة أي شيء مشكلة وناس قاعدين دولا أونونا قام مش ومن ما يقدر يمشي دار آخر كل خالنا مش عارف دار من المين كل سنة مزار واجد ينتم possibility ni yani yani tu santro e capti al ana depisage ana cancer le amale awi mujal tu papa wa anina akina mishkila asa tadi ana mishkila akina mishkila shurab mishkila nom mishkila
1: al akil ya bisabib cancer wala kif wala shunu
4: nom akil da alo
1: aywa gan nasma
4: akil da ma akil wa idin ma adi onor wa mo shukon bisi atu indena atu sikob da shunuda ya awnu human kam santran de kitaje ma shaki le kam pi akil fi shura fi shunu ko ma wajib da yan tin u yaju yu soka chi shukon da ke kida idawo awu ma tu mo ni kulu sana iso u shukon alke ke chi lati asu mo tawokin ne no untu se karam kula adil ani nasada nashkur ku bilen
1: يعني انت راسو سمع شكرا جزيلا ان شاء الله تجيب دكتورة تجيب على سؤالك دكتورة فاطمة عبد الرحمن هجار على حسب
4: نشكر بلين كل سامة كما ما قطر ما دكتور ماني كاتب لهم كل سنة يسوع وده ترى أكتر ما يجي أقوى بروجكت اللي يجي علي أونا في إيشاد ما جمعنا عندنا ثلاثة وعشرين ريجون واجب بس وانت بقى يسوع يدونا أنا كمان
1: شكرا شكرا راسو. ندو فرصة للدكتورة هي ذاتها تجيب. طبعا دكتورة فاطمة على حسب المستمع راسو من أمريكا حاليا نادى قال فيما يخص مرض السرطان يعني حتى الرجال كله بواجهوا مشكلة. انتوا ليه الأوين خطيتوا لهم مركز خاص مثلا يمشوا ويكشفوا مجان، لكن ما على للرجال انتوا ما خصصوا لهم، لان شيء ده منتشر وشيء صحه عامه. والتن الراجل الاندى ده هو بس مرات بيسبب للمره، ما على ما خطيته للرجال كله يعني ما هل هنا كشف كده مجان بالنسبه للساكت يعني يمشي يكشفوا عشان تعالج المرض.
0: شكرا لك. وكلام القايور ده كله واجب في دربه وسوسي. انا كان سر ما كثير سهجه في كلام انا اكيد وانتصال أنا ما نكونفيرمي لك في أكل كله إننا أجان كارسينوجين بس مش بيستيسيد اللي قاعد يسبو في
1: الخضار
0: في خضار وقاعد يندس في ألمي كانوا عادين يا تو البواسون اللي قاعد نشرب قاعد ناكل ده كله يسبو فورمول دول ده مشكلة ده ذاتك مشكلة أبار
1: يعني الفورمال كله من اللي بيسبب كانسر.
0: الفورمال هسا في بوليسيون الياتو الغات ننفس بزاتة
1: تلوث الجو
0: هسا أورجير الوسق نتشو بنار ويندس بقى الدخان كانوا عادين يندس لنا في بيوتنا ناكل مشكلة علمي الفوراج ما غير يرسبكتي ياتو نورم ياتو الوسق ياتو السباتيري ياتو كم يقدر يندس في علمي ما مشكلة حق ياتو شيء كومبليكي وسادمان ياتو هنا كولابوراسيون مينستر هنا كوميرس مينستر هنا اغريكولتور مينستر هنا سانتي وهسا ياتو اننا بروجرام انا بوليس سانيتير كولا هسا شركات وادين ما غير ريسبكتينا
1: في الشهور ولا الايام الفاتت واحدين
0: والفوم وخدمي انا كثير ودازاتك كن يا ما خرجنا حج في
1: لكن لسه ما جبت على سؤال هذا المستمع
0: قبله في كلام انا اكتوبر روز
1: قبل ما اكتوبر روز اكتوبر روز ما بخص الاوين وكذا بالنسبه للرجال قال هم مرات بيصيبوا هم ذات بالسرطان وشنو شنو على ما خصصوا لهم يعني مركز خاص عشان يجي يكشفهم مجان ما دام مركز ده وطني
0: سنتر ده عندنا بروجي انا سنتر دي كانسر في فرشة كركنجيري
1: نعم
0: هسه ماشي 3 سنة وكونسيبسيون حق ذاتك ان شاء الله قريب سنة ونص عشان نشوفوا يا تو بكان نحطوا يونيتي انا راديو ثيرابي راديولوجي يشيل وقت هسه كمان فضل نبنو هو هناك ده يكشفها يداوي سرطان كله أنا أوين أنا يال أنا رجال وس سرطان قريب 200 نفر
1: 200 نفر
0: ميتين نوع نفر.
1: الله
0: وأني أنا جاني كونسنتري كتير كفي كانسر أنا أوين ده عشان أول شيء هو جاي يقرب في كانسر 200 نفر ده هو مالتينين ده قريب نص الكانسر نشوفه في أوين وبعدين شو الآخر فيه كانسر وادين ده نقدر نكشفه بدري نقدر نعالجه كانسر هنا سان وايد هنا سري هنا هاشمريم بروستات وهنا مسران دول كله كان كشفنا بدري نقدر ندعوه وقالي انه كامل كما انه كشف ذاته كدر تفكر خلاص يتروتر ده بس قلنا مو وايد كامل كي نهجه نرابيلي لناس نقوله كانسر دول قاعدين تقدروا توقفوا قبال كي شام
1: يعني الكانسر زي الحريقة زي النار كندها بقمت ده صغيرة لكن كل ما أخرت تزيد مثل ده
0: ده بس كل كانسر الميتين نفر ده يبدا صغير ويوصل جسك شوال يدرك وعدين ده في سنة بس خلاص دول الأجريسيف مرة ده كدر يبدا تفكر ده خلاص.
1: السلام. شكرا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وايضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نحجوا في السرطان في تشاد كيف نحاربه السرطان وخاصة في حملة أكتوبر روز اللي مكافحة مرض السرطان اللي بيصيب الأبين. معنا في داخل الاستديو كل من الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. معنا المستمعة مريم من مرسال، تفضلي مريم أحمد من مرسال.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: الله يبارك
1: بخير.
5: ما شاء الله
1: ما شاء الله.
5: الأكبر أسأل
1: الله سمع. نعم
5: في كلام أنا كانسر مو كانسر.
1: نعم.
5: وفي سبب رين. يعني مثل الخصة لذيكة أشغل التحجر.
1: نعم.
5: المرة كان إلا مثل خط مشار. بطان ما ينقلوا بثلاثة شهر. أربع شهر وخلاص بالدفت الدوائرة. ما شاد ألاك شو بيسان. ثلاثة مرات كي.
1: نعم.
5: قالوا غرندفو رشيري وقبل إيطالي أنا. وستة ريشي كمان نمسو نسو كمان بقول قالوا غرس ما إندا وأرجاني.
1: قال بقول غرس ما إندا يا تو.
5: قال ستة ريشي.
1: آه ودوري سو ليكي يا تو كشف أنا كانسير ولا؟
5: ان شاء الله.
1: آه. اوكي انت قاعده في مرسال؟
5: ايوه اكيد.
1: وما ما مشيتي في اوبيتال اخر ترجع تلقى الجروس قول بعدها تمشي يكشفوا لي.
5: مشيت مرتين
1: في لابتان منو؟
5: مشيت انتو شايفه ايكوغرافي.
1: ايوه.
5: والديو على سخر عنده اربع شهر والدفه. وقالوا قبل تاني ونشوفه له في خلل أنا وده كان من إذن من راجل ونمشي بقول قال أرجعنا وبرس معي.
1: يعني أنت ما مرضاني بكانسير؟
5: لا قال هيك وما أنا عارفة طبعا.
1: ما عارفين عندك إجابة للكلام ده دكتورة؟ ده هو دكتورة معاك ومن ذاته مخص أيوة صحة الإنجاب. أيه. أنا في شنو مثلا أحيانا مرة سخير يقع وكذا في شنو
2: أسهل كلامة تقول لك إرامات وقالوا تجيب الآخر كل ما نجات مشر مين ده لكن خلي تمشي لنا.
1: أه.
2: وأني ما مرة تمشي. مرة كم يجوز ده لازم لا تمشي شوفوا لا ريما كيف. وهناك ده بلاش ولا بقرص كي ساكت بنك أشوفه
1: ده في وين؟
2: في وبتال أمتي شاتشين أوبيتال شنو يسمو شنو هذا؟
1: أيوة ها.
2: أيه. كان ما شات كان عنده إنفكتيون كل ما عينا كان شوكل شيف ندا. إنفكتيون كل نكتب له الدواء تمشي تشتري.
1: تمشي تشتري الدواء.
2: أيه.
1: لكن كشف
2: أنا كان الكاسيس في لنا لنا الكانسر ده كان عنده بداية كلها نعالج جوابنا.
1: هي ما حس حاليا ما وضحت في كانسر ولا شنو المهم سخير وقع.
2: أيه.
1: وقعت هزبة جديدة وتدور تمشي على جو. هل أنتم مكسسين في صحة الإنجاب؟
2: كشف ده ما سوات ده. لازم أني ما مرة تمشي ويقول تمشي تسير كشف.
1: لا إسك في الأوبيتال كي حاليا مثلا في حالات أنتم قاعدين في محل هنا الولادة هنا العين وصحة الإنجاب. أيه. مرة إذا كان ما عنده أي ريال ومشت وجلدة تعبانة وشنو الناس يستقبلوها يعالجوها حتى كما كانسير ولا كيف حس هي تعبانة وقاعدة ترجع في البيت تروس ما عندها. ده بكنا هل في حالات مثل ده عالجوها؟
6: يمان كلام الناس رام كلتم تقول لقاعد توسع اللي تجي لهم هم
1: كم ما عندها ريال كله خليه تجي
6: ما عندها ريال هنا ما نعبونا لهم حس ساش فهم دول كل قاعدين جينيكولوج كل قاعدين يما اللي وقت الشيء التشيلة كارهنا تشيلة تاكسي تجي ده بس هاللي تجي يوم أنا ما سألنا لكن أكون يوم ما كشفت ريم هكا هاللي كشفوا لا ريم هكا كاين ده بروبلم آخر كله ماما كلهم ناس أنا سانتي كم يقولوا خلاص ما نقدر نداوكي أمشي بكان آخر كم جينيكولوج كم سبيسياليس آخر كله هم يوريانتي يعني ناس الجرة الكشفنا ما عندهم شيء خلاص عندهم بروبلم ده ما نخلهم كبس نفتش لهم هلا
1: كانسير هنا الرحم ده برمي سخير إذا كان مرة عندها كانسير هنا الرحم
2: أنا كانسر أنا ريم كمرة يندا كانسر بقدر برمي بقدر برمي إنسان هو بيتلي في الريم برا واي
6: لكن ما أنا خوفه هو رمينا نسخر
2: وما نقوله كه
1: الكانسر
2: ما
1: يندا
2: ما نعرف لكن أليم
1: ما أي مرة رمت بس يكون في عقله يندا
2: أسمع الكونسلتاسيون كله أليم كم ما شد ما لازم تقدم مشاكل أليم فين قاعدين في كامباني أنا الأبين ده بلاش خلي تمشي تبروفيتي
1: نعم
2: عشان كله كله قاعدين معنا تمشي نشوفه انا الشغل كيف ننادم ونقول له شوفه
1: يعني حاليا انتم قاعدين في الكامباني
2: ايه.
1: انا اكتوبر ده كله لحد
2: كده نكمل
1: اليوم تقريبا اليوم يوم 8 اكتوبر باقي لنا 22 يوم ده كله قاعدين نعم يمشي ليه يكشفوا لي انا الكانسر وفي اميمتا يبروفيتي وشوفات الاخر كله اذا كان الناس قاعدين
2: يقدروا بروفيتي اورينتد
6: في مارتنا اوين ده هم الفورم ده ما مارتنا اوين كلها
1: كل
6: انا ريم كم مره كان ده بروبلم آخر أنا ولودة كلا كم يقدروا يداو كان بكن وادين لما جاي يلقوا إنفكتيون برا من كانسر يلقوا إنفكتيون ينتم أوردناس كم ما يقدروا يداوم ده ينتم ريفرنس أمشوا لجينيكولوج ماما جينيكولوج ده قاعدين
1: نعم مستمعينا الأعزاء
6: نورينتي ما نخلون
1: نعم مستمعينا الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنبا. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن السرطان وخاصة في أكتوبر روز في شهر أكتوبر كامل يعني خصص حملة لكشف عن السرطان خاصة السرطان اللي بيصيب الأبيد عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثوم رمضان مختصة في صحة الإنجاب. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان ضيفتينا معانا في داخل الاستديو تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 94 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 دكتورة فاطمة منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان ومسؤولة من الحملة هنا أكتوبر الروز فيما يتعلق بمرض السرطان البصيب الأبيد. يعني حاليا الحملة أنتوا بديتوها تقريبا من بداية هنا أكتوبر ولا حتى يعني سويتوا كم شنو أكتيفيتي من هسه من لحد لبيت حاليا؟
6: Activité assez soigné la ligne ma min le premier qui est soigné à point de presse da hadjena le nascul da fi fi réseaux sociaux fi fi fi télé fi radio au bad lancement da kul mishé na bakana ketir mishé na bakan halwa mishé na bakan yal yulumu au char faddal la sa indina activité ketir non nam shufi province nam shu bakan nasal ya khadmo هسا هجينا ولا خلينا بنك ولا خلينا منستير ولا خلينا بريفي كلهم كاسا كدر الترانتين قريب مهال قريب 30 نمشي نهجي لهم نهجي لهم هم كان يسألون كلام عليهم نورو والفولونتير كمان يمشي يكشف نفسه وعندنا اكتيفيتي آخر كلا ندون لهم ناس نسو مارش
1: نشيل المستمع راسه مرة أخرى راسه يتفضل
7: تمام شكرا بو انا ما دول كي مطلوبين قولي اسوسياسو انا اتريدات جاي ديري كي فياتولا تلبي يعني مشكلة انا والودة دا والودة انا اولين لكلو تلبي افكا تاكي اسا داولا بتيني جيرا والودة رساكي فالي كلو ساكي اسم عبان دا اندوم رقم
1: الفالي كلو ساكي بعالو جو ساكي
7: باكي إلى غراتوس ما هذا ريالين ما ذكر عندهم مروفير أنت كم كافيه أسا أوين كاتيرين ما يمشي الكونسلتاسيون يعني برينتال كله واجب ده يجوا يشوفون كم مره من من من من شهر يستكشف بس واجب ده ما يدين كله صادق في افريقيا انا مش ولا تعبان عشان بص على الدوله الناس بنا ابو فوق بس ما كم ما كريت شت ولا تعبان شت ولا تعبان
1: شكرا راسو. إذا كان عندك أسئلة مباشرة فيما يخص مرض السرطان الضيوف قاعدين طوالي لأن المواضيع كثيرة ممكن نشيل مواضيع أخرى في وقت آخر. عندك سؤال كده ديريك يخص الكانسر؟
7: أي في كانسر واجي عشان شكرا لك يبقوا مين يعني جنب بناتين بمتبردان
1: واحد راسه كلامنا تكونفيرمي 10 واحد
7: قاعد في باير ترند والامور
6: كل حاجه في غراتويتي لي
1: نعم شكرا راسه دكتوره معنا
6: كلام غراتويتي هو كان نيجر اوبي افريكان دولارين في تشات كل ما مشوس بالي انا ما يشيل لك من قرص كما عندنا يا تو لين فيرت كولا ممكن يبقى بلاش بالي واي
1: يمكن يبقى ولا حاليا بلاش
6: انا ما قاعدين في مينستر في نيفو سنترال الناس يداو ده في اوبيتال في سنتر دي سانتي دول انا ما سي بكان نكون مكانات وادي نكون غا يوم رجلهم فاكتور انا ما المره لك فاكتور ده تورول مينستر gratuité gratuité mam ketir garden fi walu da gratuité consultation prénatale gratuit traitement ana VIH gratuit traitement ana pali kula gratuit wana ana cancer rama sani na zat gane so ya tu plaidoyer da ba bedena wani na objectif ana na da kam lesa ya tu kam woki ما وصلنا في غراتويتي انا تريتمان كانسر كولا ديبيستاج جا غراتوي اسامشين ان غان سوفي اوبيتال اميتي شيندا نون سوفي في اوبيتال دول الاخرين او كان خدم ما بارتنر دول بنك مونديال ان غان نيغوسي سناتال جايدا 12 بروفنس كله يا غراتوي ما انجمنا 13 بروفنس.
1: نعم شكرا. معنا المستمع حواء ادم من تكرا اتفضل يا حواء.
8: اي انا عندي وجدات وجدات حصة حاليا عندي 10 سنة اي عندي 10 سنة انا عندي لي سكري اصبع الكبير ده كله كثير انا قطع لامر وفك اصد ده يصفوفه قوي وخلاص كي ورا ده خلاص الا نجس بليدي ده نمشي نسي ماموغرافي ايكو يقولوا شيء ما في نسيب ما نايا لكن هسه ورد انا ايه الا خلاص وصفتهم كان اوروغا اللي عندك بروبليم انا النار وكان قمر يبو جاني مش رويدة يمر والشيء ما في لكن وجب الصوت راسي.
1: نعم
8: بس قلت للناس اعلام كيف
1: سامع عليك التوم رمضان قادة معاكي أقودي في الخط طوالي مباشرة كنت دور تسألك شيء كله يتسألك
6: السلام عليك.
8: وعليكم السلام ورحمة
6: الله يبارك ما شاء الله
8: الحمد لله
6: الله يبارك أي وجه نديت الأسد تقولي ده بقى هذا مشكلة أنا نرى وجه بقى آخر ويلي سيجيب عليك في ديت لكن كل هذا نمشي لنا يدينا فمات دول وعدين قاين نكتب ليك خلاص يبرد لك وجه الشيء كنسيتي ماموغرافي وكوغرافي قالوا شيء ما في الحمد لله مرة أنا ديت كان قال ما عندك ده أجل
8: كم مرة
6: الحمد لله كان قال ما عندك شيء لكن حاول أمشي ألقينا نقوليك إلاج إن شاء الله لوجد ما أنا نر لكن لوجد في ديت
8: في الشنوة
6: أي في الشنوة
2: جيرانكي كان أخوانكي كل أولم يمشي سوى كشف.
8: سمي شكراً جزاك الله خير.
2: آمين آمين ما شاء الله.
8: الله يسل أجورك شكراً.
2: آمين كما شئت لنا عدينا بس قلت ما أقول.
1: شكرا حواء. ان شاء الله خلاص دكتوره حجت معك وتمشي تشوفين بعدهم من يقدروا يشوفوا العلاج حقك. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في حمله اكتوبر روز اكتوبر الوردي لمكافحه مرض عن السرطان. ومعانا في داخل الاستديو دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وأيضا مسؤولة من حملة الكامباني أكتوبر روز وأيضا القابلة كلتومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص مرض عن السرطان تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
9: يا مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
9: كيف الحال؟ تمام إن شاء الله.
1: الحمد لله بخير.
9: الحمد لله. والله أنا دي نجلي مشكلة كده قبل 10 سنة كده، نجلي جيت اتوفت ليتي وكتبتني وخلاص. بعد ذاك الريه مشرط وسووا لي عملية وعملوا لي الرهم، عمل اشتصاق 3 سنة كده أنا ما شفت دورة وخلاص كده يا هو. بعد ذاك الحمد لله العافية كده كثيرة، الدورة بقت تنزل. لكن حتى حاليا كده والله كل ما سحر الدورة كان تجيني بتنزل لي زي الكبد كده، زي الكبد، والدورة دي بتنزل بكثرة شديدة. خلاص أنا الدم بفضل لي 6 يا 5 يا 4 إلا حاجة دوني المستشفى كبوا لي دم فوش 2 3. حتى حاليا كل مين مركة من المستشفى كده يا داب إن دي شهر وحاجة بس. والله تعبانة شديد أنا دي وما أعرف حال كده.
1: أنت هل مرة مشيتي في كشف عن السرطان ولا كذا في محلات على الكشف عشان يكشفوك عندك عندك كانسير ولا ما عندك؟
9: لا لا ما مشيت، يوم واحد كده أنا ما مشيت.
1: نعم خلاص دكتورة معاكي، دكتورة فاطمة معاكي مباشرة.
6: سيدة كم يوم ما مشيتي كشفتي في كانسير ده؟
9: لا لا يوم واحد ما مشيت.
6: خلاص تعالي في مستشفى أنا بقول شنو هذا؟
9: أي
6: خليه يكشفوكي.
9: خلاص كويس ان شاء الله الحمد لله.
2: كمشيت ايوه كان مشيت راسالي وكان انا عندي بيستاش الكانسر.
9: خلاص ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله.
1: جزاكم الله. شكرا عزيزه موسى على مشاركتك في البرنامج. طبعا دكتوره حتى الان نينا قاعدين نحج في اكتوبر روس، في شيء اضافه في تشيل صوفي الحمله في الكامبانيا على اكتوبر روس الفضل قدام صو زي ما قبل ذكرتي لنا.
6: اي حجت في يا تو بروجرام انا برنامج تنانا ده مش السنه الفضل اللي قلنا ما نمشوا لناس بس نمشوا نهجوا لهم واوبجكتيف انا فينال. لا اي نعلم كنا نقوله خلاص انا ما يعرف كانسر جايد ده يفهم كانسر جايد وما مرتنا ما يخافوا منا عشان هل الفيك ما مشوا كشفوا بدري وبلده كل عندنا إننا بروغرام برنامج تأخرين فورميلة ساش فام دول مش لسا كالتوما هي فورميلة يمشو في بروفنس في انجمينة مهارات دول هي فورميلة ساش فام عشان بعدين هم كله يقدروا يكشفوا لعوين. وإننا مارش ده سنة فات ده بريمير فواسوينة لمينا لناس ناس الجن نالياتو كما انتربريز بريفي مر كل سنة فرمانا ريبريزنتانا أمي سنة فينيا بان سيناتر سنة ديبيتي دول السنة كلها دول نسو ممشوز نبدو من أوتيل فيل أنا نجمنا نكمله في استاد ماماتويا.
1: نعم. وحاليا زي مثل هسا أقول للناس أمشوا أكشفوا أمشوا أكشفوا أمشوا أكشفوا، إذا كان مشوا كشفوا لقيتوا عندهم يعني تعالجوا ساكت ولا يكفوا؟
6: أنا ناس بريمير إتاب ده. أي مرة كلها. عشان ما تقعد تقرب مرض في جلدة هاللي تمشي تكشف ده ما بريمير إتاب.
1: نعم.
6: وأنا نجرا أو إن مرض ولا ما إن مرض. الما إن مرض ده ما الحمد لله. الإن مرض ده. مرض وعدينا كتير كنقدر نكون نعالجه في بكانا قريب 10% الجرة في أوين أشرة دتين إنه ما ليزيون بريكانسيروس حاضر بس في مم فيزيت بس يعطوا يكشفوا يعالجوا
1: نفس اليوم هي مشت كشفوا عندها يعالجوا في نفس اليوم
6: في نفس اليوم بس وخلاص مع سلامة
1: ما ينطوا دواء تشيلة تجي تشربه في بيت ولا كي هناك في نفس المكان
6: ما عندها يعطوا بماشين حقا بس مكان ده تفك تشيفة لأن ده أوارة ده خلاص بماشين ده بس يعالجوا وخلاص ينطوا رانديفو تقبل عشان نشوفوا كي شيء آخر كما في
1: وده كله ساكت
6: ده كله ساكت جراتوي والأوينا لسا في الديت كلها كان عندهم بروبلم ده نرسلهم في ماموغراف ماموغرافي إيكوغرافي وكده في كامباين ده سي وإني نقال نسو غراتيوت ما لكن برا من كامباين ده ده برا من قدرة هنانا ده كان بدي ميل كان بكنز ميل كان بسنج ميل ده مع أي أتو أوبيتال بجري حقا
1: نعم نشوف المستمع راسه ده لو مهتم بلين بالكانسير راسه يتفضل
10: او ميم تشوف الميم وشوف التيا ده شوف الميم فتتيا راسه
1: نعم
10: اكثر هذا ما شوفت هنا دخل عندك تيا عديد يعني استعمل يمشون لكم كان لكم ما عندنا تيا عديد
1: ما نجد
10: ما عندناش بقاوين عليهم بيشاركوا زيادة
1: نعم
10: وأول تيا كل يكون يجير بس يشاركوا وده يعني ده خلاص أوين فيهم ده بشوف الآن كي فرحان منهم الجدر يشاركوا الجماعش جدر أكون نار ما بجوا يا سمين أكون ده بشوف المهم وأنا نتل للدكتور فاتن عبد الرحمن عكا قال لي أوين دي سوريا لجلين بلدنا قلنا ما هي سوريا ده هيني ماشي شكرا أنا يعني
1: أنقص الصوت أنا راديو شيء راسو عشان سموك
10: قديم. يا هذا أبو كامل ما يدوري روحه. هنا هنا دخلانه. هنا ما تبي تران كيلو تران متر كل قليل دخلانه. ما تبي أي متر كل دخلانه. بس كده مرض ما يدمرنا. واجب ده في أكتوبر روزا. يا رنسما جسكا ديزارنسما ده واجب في أوين دكالي يشوفه كمايا ويمشي في أي رنسما هني لقدام أقوم أقول كذي أكيد مايا أكيد مايا ده فشيا ده شاب ده هذا لمردون مدة أكيد ديبيت ولا سيناتير ولا سيناتير ولا
1: شكرا شكرا راسو تقريبا نينا ماشين خلاص قريب إيميشيو ده يكمل فضل لنا دقائق بسيطة نشكرك كثير على مشاركتك في البرنامج وقبل ما نمشي الختام ننتهي الكلمات الأخيرة للقابلة كلثومة رمضان كلمتك الأخيرة بالمناسبة دي في البرنامج
11: أي كلمة
1: نعم
11: المستشفى أنا كير شوار ننتهي من ذلك اللي أعوين ده كله يمرق ما خلاص مرة أنا نمرق بس يقول إن دي مرض بس نلبي النقود ما لا وكي كان ما هسا الشيء ده مشكلة ضروري كما في بدري نكشفوها ونعالجوها ندور أمين ده بدري أني ما مرة كم يجوز لك اللي تمشي
1: أحسن شيء يعني المرة تكشفوها في نفس الوقت تعالجوها وتعالجوها ساكت ويعالجوها كله نفس اليوم
11: نفس
1: اليوم ده شيء المهم جدا
11: مهم بنات كلها يمشوا نشوفوا لما يعدون
1: نعم دكتورة فاطمة
6: أنا كلام نقول لهاسا نشيف راسا مع من السنين كم كان يسوي سانسيبيزاسيون الناس كتير كي بقولوا انتو تقولوا لأوين هل يجوا يكشفوا هل يجوا يعطوا كم كشفوا كل يوم مرض ده يسوي كي كيف أنا نقول كم سي يعني ناس هاكوما ده سوينا كتير لكن فضل لنا كل كتير لسه ما أوبيتال هنانا لسه ما جاوا كتجرة كانسر كل نقدرون نعالجه لكن ما نقول عشان ما عندنا انفراستركتشر ما عندنا سبيشاليست كله بس خلاص نار يقرب مرض ده بقول خلاص ما نخاف يعني نقول كم ان شاء الله كم اسمه شنو كم ما عندنا حاله للبارفي كله خليجو هل الواي نالجو كم إن شاء الله كان نودم ما يمشي بكان أنا أونكولوج ويالجو دواء كم كم كم بارفيت كل خليجو كلمة إلا بدو مرة
1: تانية. نعم. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان. وشكرا للقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. ونشكر جميع مستمعينا اللي استمعوا معنا من بداية الحلقة إلى نهايتها. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة ركزنا في مكافحة مرض السرطان وخاصة فيما يتعلق بحملة أكتوبر الوردي أكتوبر الروز. في برنامج حوار الساعة في مدة عن ساعة كاملة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روغبير وزينب محمد طاهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.